0: برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقوا تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود في عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
0: من هم وراء هذه المبادرة؟
1: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
0: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
1: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضه جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع تأهيل المنحة نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاعة بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتم في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما عن إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
0: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
1: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة إنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لإنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم لا صح.
0: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
1: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني، وبعد ذاك تيجي المرحلة تحت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة يعني. دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
0: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
1: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعة الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
0: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
1: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل، زي المثلث يعني، إذا أي ضلع من أضلاعه بقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مكدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو، عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات، عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
0: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
1: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعة احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
0: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
1: الفئات العمرية اللي استهدفتها المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية، عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
0: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
1: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقة الأساس، اللي هي كانت إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لنا، وبقينا إحنا بنتابع معاهم، بقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل. حتى الطفل بعد ما إنهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تغيير.

0: تحديد المستوى بتاعه، بعدها يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفص الواحد إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم وعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني، يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر بسبب كلمة بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان يمارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني، إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموه برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموه للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين، عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسده ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كلها حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوع.

0: هي قاعدة تتقدم للأطفال، حتى بالنسبة للأمهات قاعدة تتم جلسات بتاعة نقاش بتاعة تحاور أو حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الأمهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز إنه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة أو لا، وإنه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع دعم نفسي، بتكون في جلسات بتاع مساحة بتاعت استماع، احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة، لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار، الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو تبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو تبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو تبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة تبنغا على فيسبوك راديو تبنغا السودان. راديو تبنغا منكم ولكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دابنغا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دابنغا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم الـ الـ الـ التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. و على هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب أنه يتم القبض عليه وإحضار المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر أنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أنه المسألة دي ممكن علاجها أنه المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات السودانيه في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضو ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف. لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد جرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
5: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أحق لخيرها شكري وقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري سلام أنت ألحاني وحلمي.

0: أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية. ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شينخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرت نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوال والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنوياً قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلاً من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكداً أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000 والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان فماذا قالت.
4: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولا دوليا للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
5: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثيرة الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن عن عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
4: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. ففي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيرا ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة اشتراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
5: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
4: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
5: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي في في هيئات ومؤسسات. لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك، وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة وضعه شنو، وبيخلي دائماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
4: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة.
5: خلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة وضعه شنو، وبيخلي دائما أنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
4: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتغرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: ونسيب دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. لعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثخ تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر دي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو رابر أرتي السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بنت
1: كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحبا بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ظابطة شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت.

0: توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي. يعني
1: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
0: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقة به. عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
1: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضوء على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
0: والله يا أخي أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي الراديو دبنجا. دي حاجة جميلة جدا، وإن شاء الله لقدام. يعطيكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلئ لا يعرف الضيق لأنه المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم،
2: من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
3: من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معاكم الأخت مصايرة عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميتي. أحس معنا رسالات حميتي. حميتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح أنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء، كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله، نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعفشت وكل الحاجة، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش وصل أصل بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك. قولي
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتهي، أنا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: من المعسكرات،
11: لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
10: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
11: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
10: من المعسكرات،
11: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
10: نظرة حول الحياة في المعسكر،
12: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
13: كلمة سيدة فانتا فونا.
10: أمانيهم، أحلامهم.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا يعقوب فوريه في راديو دبنجا. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
15: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه احنا من مسؤوليتنا عن احنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس انه ننبه لجهات المانية الممكن انه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصه في دبرنو والمناطق المجاوره له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تاكيدا. انا بقول لك اضافه على ذلك، هنا اقول انه في جنوب دارفور لا باس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني انه ما بيجيهم الإغاثة دي الواقع الحقيقي الموجودة إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة البيجي في الولاية الثلاثة ديل لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط ده ما حاصل يعني انه انا اقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولايات خاصة اقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وده بقي حاجة بسيطة خيطه زي 10% لكن اما بالنسبة لشمال دارفور حتى الان ما في وجود ما في وجود بتاعت الاغاثة اطلاقا
16: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع متردية اكثر في وسط وغرب دارفور شنو الحاصل في المعسكرات دي
15: المعسكرات دي طبعا هنا اكتر حاجة الموجودة يعني انه زي ما انا ذكرتها عدم الغذاء بخلي انه الناس بطلوا برا وحتى الان انه الاوضاع مستقرة 100% يعني اوضاع برضو صعبة جدا لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن شكاوي زي ده يعني شكل يومي وكذلك زي ما ذكرت أنه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس لأن البدوم يعني أنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان أنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني دي الحاصل يعني وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصله حتى وين كان انا ما اتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك لانه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو وقد كان منظمات موجوده وكان اغاثه وقد موجود الان مجتمع دولي طلع وقاعد بيتكلم في المنابر لكن الواقع هنا اصلا تختلف يعني كامل بيتكلموا كله انه نقدموا لدارفور بكده ونقدموا للاغاثه وكده ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني اطلاقا ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت يعني الكلام الناس بتقول في المنابر ده كله فارغ ساكت لانه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في لان الناس اصبوا انه النسيه يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما صايل لحل مشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في وقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني
16: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات
15: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه بس انا يعني وصفت الولايات لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضه يعني انه هو نسيه منسيه قلت لك هو ده في اخر ركن ده ما في زول بيجيب خبره ومنقطعين ما انا في الاتصال لانه عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك ما في شبكات وستارلينك ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم والتليفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات في دارفور ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينك وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود معسكرات قريضه زي وزي المعسكرات الباقيه يعني ما عندهم اي حاجه انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في قريضه مثلا لان قريضه شويه بعيد مننا وبعيد من من الولايه الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني
16: مشكله المياه
15: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في, في وديان وده خطر الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه المياه حتى الان ما نزل يعني زراعه يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه يعني المياه تأخر، ولو مياه في بيها لاقى المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بيها ده حسا مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زيه زي أي معسكرات الباقية. أيضا كذلك في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه الصالح شرب ما موجودة. الناس بمشي بشربوا مياه في الوادي، ومياه ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المياه بباغة، يعني مرة بيجيبوا مياه بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو على أساس إنه يجيبوا المياه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع، يعني وضع حاجة جدا المياه ده. طبعا أنا هنا ما أقدر أقول أكثر من ما حس، يعني إحنا قاعدين نتكلم لأنه قاعدين ننادي المجتمع دول كم موجود وتلانا مظاهرات وقلنا أخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الإعلام كثير لأنه ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دول عنده عمل ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. أنا قاعدين نسمه في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجود. يعني
16: الصحة
15: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي، يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرة يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين إنغاز مجتمع دولي، لو أصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده نحن ذاتها في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه نحن عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
16: يعني حسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
15: نديك نموذج، مثلا نديك نموذج، أنا حسي حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهي من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمصر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف، معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده أنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا أنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر لانه خلاص يعني ده تحذيراتنا، يعني كان عملنا مذكره تفاهم معهم على اساس انه احنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عباره الناس متطوعين، يعني فدي خطر جدا. يعني انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعية مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة، برضو مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر، يعني أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزب ما كانوا بيستطيعوا، كان أنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس أنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده، ده حاجات الأحسن علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة اللي حاسة عنينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متظاهر تمام. انت كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر.
16: تمام يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
15: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بها كده في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأن قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام لكن دايرين المزيد. نحن نقول إنه نحن كلامنا ده كله نقول المزيد ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي إنه يقدموا المساعدات بالنسبة لعمل إنساني يعني إنه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات ده كل فارق وديع زمن. نقول إنه أول حاجة ينسوا الكلام ده كله يشتغلون عمل إنساني وصلنا حاجات عشان نكون أحياء بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التألوفات والشغل الدبلوماسي هم بيشتغلوا بعد ذلك إنه بعد ما إنه الناس يكونوا أحياء يشتغلوا ذلك إنه يجيبوا من حاجات ده كله أول حاجة يقدموا العمل الإنساني ويوقف الحرب أهم حاجة عشان ما يكون في موجود حرب على أساس إنه ذاته أن إحنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين أصبع إنه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عيب على دارفور لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حسب التقيل عندهم هناك هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردوفان ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف كلام الناس بتكلم في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم وطبعا ربنا قال تلك الايام الدولة بين الناس ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن والامم المتحده لهم عليهم ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
16: تمام
15: فضوا وصيتنا عن احنا ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس غصوا منهم اهميه لمجتمع الانسان البشري
16: بالضبط شكرا جزيلا

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي يعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مقفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنغا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحربيين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنغا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: لايكك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان

0: نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظره في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور دي برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع اللي هو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار

0: لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضه في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل المكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضه في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضه بيقول انه برضه ظهرت معلومات تانيه جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده اكثر ما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بنده، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعه المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا ان هذا القرار سبقته جلسه في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسه تقدم ممثلي المدعي العام باسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبد الله بنده إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا انه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الاساسي لقانون روما انه النظام الاساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس. هناك بينات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي بتقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة كان أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدر أوامر القبض وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس. هناك بينات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي بتقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم. وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة. هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم ستقدموا ب

0: في ناس ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الإبداع وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا إنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل قوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصه في دبرنو والمناطق المجاوره له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تاكيدا. على انا بقول لك اضافه على ذلك، هنا اقول انه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محدده في شمال دارفور عده معسكرات ما بوصل ولا ملوح، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومه تماما، وخاصه المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الاغاثه. دي الواقع الحقيقي الموجوده. اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه، البيجي في الولايات الثلاثه ديل، لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني انه انا اقول لك برضه هنا في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وده بيجي حاجه بسيطه خيط زي 10%. لكن اما بالنسبه لشمال دارفور حتى الان ما في وجود، ما في وجود بتاعت الاغاثه اطلاقا.
5: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع مترديه اكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا اكثر حاجه الموجوده، يعني انه زي ما انا ذكرتها عدم الغذاء بخلي انه الناس بتطلع برا، وهذا الان انه الاوضاع مستقره 100%، يعني اوضاع برضو صعبه جدا، لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد امن الغذاء بالنسبه للمستقبل بالنسبه لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت انه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لان انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا، لان البدوم يعني انه لاسره حاجه ما بدو حاجه عشان انه يكفي لمده 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي ل 10 يوم لاسره، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصله، حتى وين كان انا ما اتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لانه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناه، كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجوده وكان إغاثة وقتك موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كامل بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت، يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت. لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده، ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسي يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع التراكم السنوات ده كله، وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل المشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات، وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في الوقت يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
7: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضة يعني إنه هو نسي منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما أنا في الاتصال لأنه عشان إنه ما هسه شبكات إلا استرلينج، ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم، والتلفون العرضي ده ما شغال، لأن الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في أي تلفون عرض ساكن شغال إلا استرلينج، واسترلينج ده عشان أنت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه. 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود. معسكرات قريدة زي وزي المعسكرات الباقية يعني ما عندهم أي حاجة. أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني. ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا نحن قاعدين هنا في معسكر كلمة قريب لولاية. قد يكون إنه أنا مختلفين مع ناس القاعدين في قريدة مثلا، لأن قريدة شوية بعيد مننا. وبعد من من الولايه الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
7: مشكله المياه
6: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حسنا أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني الزراعة يعني، حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة يعني، المياه تأخر، ولو مياه في بيها الولاق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بيها ده حسنا مياه ما موجود. في بعض المدخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص. ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك، في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه الصالح شرب ما موجودة، الناس بمشي بشرب موية في الوادي، وموية ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا الموية بباغة يعني، مرة بيجيبوا موية بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو على أساس إنه يجيبوا الموية عشان يجي يشرب لعياله ويأكل بيع عياله وكده، صعب جدا الوضع يعني، وده حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقول اكتر من ما حس ان احنا قاعدين نتكلم، لانه قاعدين ننادي المجتمع دولي كم موجود وتلانا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كتير، لانه ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات، أننا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة يعني.
7: الصحة والأمراض
6: المنتشرة، والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا نحن ذاتها ما عارفين جديدة يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء يعني، أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي يعني، أمراض النفسية بتلقى أنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد تلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشيتا ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق الملح طعام يعني، انه واحد بيجي بيحط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادويه ما موجوده، الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما اصله ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده نحن ذات في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه نحن عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حاسة حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهي من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقفت الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساهمة، ما عنده استاف رسمي إلا الطبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين، معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين، يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسه مدى 5 شهور بعد لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه إحنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا، يعني انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه، مع ناس دي الناس الساحل الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان، لما كان السنه الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام، انت كنت في احتمال بكرة بعد بكرة المنظمات دي قادر.
7: تمام، يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بها كده، في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول إنه نحن الكلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي إنه يقدموا المساعدات بالنسبة لعمل إنساني، يعني إنه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبع انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عبء على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوا بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان، ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم، وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمني وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملينا
7: تمام
6: بتضوا سيادتنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس غصتهم ما عندهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.
7: شكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم من راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 25 يوليو للعام 2026 نبدأ حصاتنا بإلقاء الضوء على السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنتعرف على كيفية تناول الصحف العالمية بحق الخرطوم، على خلفية استخدام أسلحة كيماوية وضربة دموية في شمال دارفور.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعينا الكرام، شهد الأسبوع الجاري تطورين بارزين في الملف السوداني تصدرا اهتمام وكالات الأنباء العالمية: عقوبات أمريكية جديدة بحق الخرطوم على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وضربة جوية دامية استهدفت مصدر مياه مدني في شمال دارفور. هذا التقرير نستعرض أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الدولية عن السودان خلال هذا الأسبوع. نشرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية بعد أن خلصت إلى أن الحكومة استخدمت أسلحة كيميائية عام 2024 خلال الحرب مع قوات الدعم السريع، وهو اتهام نفاه الجيش مرارا. ونقلت الوكالة عن الحكومة السودانية رفضها لهذه الخطوة ووصفها الاتهامات بأنها غير صحيحة. وكشفت وكالة فرانس بريس تفاصيل أوسع عن هذه العقوبات، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت هذه الجولة الجديدة من العقوبات يوم الاثنين، متهمة الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية. وذكرت الوكالة أن وسائل إعلام دولية من بينها نيويورك تايمز وفرانس 24 كانت قد أوردت العام الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل خلال الحرب. من جانبها، نشرت شبكة CGTN الصينية أن السودان رفض هذه العقوبات بشكل قاطع، حيث وصفت الحكومة السودانية الإجراءات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية، ودعت الخارجية السودانية واشنطن إلى اتباع الإجراءات القانونية الدولية المعتمدة واحترام التزاماتها الثنائية بتقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. وعلى الصعيد الميداني، استعرضت وكالة شينخوا الصينية تفاصيل ضربة جوية جديدة بطائرة مسيرة استهدفت مصدر مياه رئيسي في منطقة الطينة بولاية شمال دارفور، حيث قتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وأصيب 30 آخرون في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، ونسبت المسؤولية عنه إلى قوات الدعم السريع رغم عدم تعليق الأخيرة على الاتهامات. وفي سياق متصل، نشرة ستيبتو القانونية الدولية المتخصصة في العقوبات ضمن تحديثها الأسبوعي الصادر يوم الاثنين تفاصيل الإجراءات الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع بحق قطاع الذهب السوداني، مشيرة إلى أن الإجراءات توسع نطاق نظام العقوبات القائم بموجب لائحة المجلس الأوروبي رقم 2147 لعام 2023، عبر فرض قيود تستهدف قطاع الذهب الذي حدده مجلس الاتحاد الأوروبي كمصدر رئيسي للإيرادات التي تغذي استمرار الصراع. وأوضحت النشرة أن القيود الجديدة تحظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني بعد 15 من يوليو الجاري، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق وسيانيد الصوديوم إلى السودان باعتبارهما مادتين أساسيتين تستخدمان في استخراج الذهب. مستمعينا الكرام، من العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى معاناة المدنيين اليومية في مناطق النزاع، كان ذلك أبرز ما نشرته وسائل الإعلام العالمية عن السودان خلال هذا الأسبوع. ولكن يبقى السؤال قائما، هل تترجم هذه الضغوط الدولية إلى خطوات فعلية نحو وقف الحرب، أم تظل حبرا على ورق بينما يتواصل نزيف الدم في الداخل؟ عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت هذا الأسبوع عبر غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهوال والمعاناة اليومية للمدنيين. وفي هذا السياق أعدت مجلة أفق جديد تحقيقا بعنوان ظاهرة أطفال المكبات في ولاية الخرطوم بعد الحرب. لمعرفة المزيد من تفاصيل هذا التحقيق نستمع إلى هذا العرض من إحدى صحفيات المجلة.
3: نشرت مجلة أفق جديد في عددها الصادر يوم الاثنين 13 يوليو تحقيقا موسعا بعنوان أطفال المكبات، سلط الضوء على تنامي ظاهرة الأطفال فاقدي السند في ولاية الخرطوم بعد الحرب. وكشف التحقيق عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة متروكين في الشوارع وأمام المستشفيات وأقسام الشرطة في ظل توقف نشاط دار المايقومة التي كانت تستقبل مئات الأطفال سنويا قبل أن تتعرض للدمار والنزوح بسبب الحرب. ورصد التحقيق تجربة مواطنة من أم درمان قررت احتضان طفل عسر عليه في الطريق، كما استعرض الاستراتيجية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تقوم على دمج الأطفال مباشرة داخل أسر بديلة بدلا من إيوائهم في الدور، باعتبار أن البيئة الأسرية هي الخيار الأفضل لنموهم. وأشار التحقيق إلى أن هذه السياسة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإحجام كثير من الأسر عن تبني الأطفال خاصة الذكور، مؤكدا أن ضمان مستقبل آمن لهؤلاء الأطفال يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تتولى رعايتهم.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وإلى راديو البنات الذي نشر هذا الأسبوع تقرير يسلط الضوء على القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن الدولي عام 2000، والذي يعد بروتوكولا دوليا يعزز مشاركة المرأة في صنع السلام والأمن. وللوقوف على أبعاد هذا الموضوع التقينا بالإعلامية انتصار رمضان فماذا قالت.
4: في أكتوبر عام 2000 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً هو الأول من نوعه، إذ أقر بالدور المحوري للنساء في صنع السلام ومنع النزاعات وإعادة الإعمار بعد الحروب. وبالفعل اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1325 ليكون بروتوكولاً دولياً للمرأة في السلام والأمن، ألحقت به مجموعة من القرارات المكملة التي وسعت أجندة المرأة والسلام.
5: في سنة 2000 اجتمع مجلس الأمن وطلع القرار 1325 اللي بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن. بعد الحروب الكثيرة الخاضة العالم كله وصلوا لأنه لا يوجد سلام مستدام بدون إشراك النساء، لا يوجد سلام وما في نقاش عن عن عن دول قائمة قوامة كويسة بدون ما يكون في وجود وحماية ومشاركة للنساء.
4: ارتكز القرار على 4 محاور رئيسية هي المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي. وفي محور المشاركة أكد القرار حق النساء في المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفي مفاوضات السلام ولجان الوساطة وكل مبادرات إنهاء النزاعات. وفي محور الحماية أكد القرار على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والانتهاكات وقت النزاعات. أما محور الوقاية فشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع وقوع جرائم العنف الجنسي والاعتداء على النساء عبر نشر الوعي وتدريب قوات حفظ السلام والعاملين في العمل الإنساني على احترام حقوق النساء والاستجابة لاحتياجاتهن. وأخيراً ركز محور الإغاثة والتعافي على ضرورة إشراك النساء في عملية إعادة الإعمار وصياغة السياسات ما بعد النزاع.
5: من هنا جاء القرار 1325 اللي هو بيتكلم عن المرأة والسلام والأمن، علاقتهم ببعض، والهدف منهم إنه هم يخلقوا مساحة للنساء يكونوا فيها شريكات في صناعة الدول والسلام، وشريكات في وجودهم في كل القرارات بتاعت الدولة، وواجب حمايتهم. والقرار ده برضو بيتكلم كثير عن العدالة وأهمية إنه العنف اللي يتمارس على النساء يقول له عدالة.
4: على الواقع السوداني عاد القرار 1325 إلى الواجهة من جديد باعتباره أهم الأطر الدولية التي تدعو إلى حماية النساء من آثار الحروب، خاصة مع تفاقم آثار حرب أبريل على النساء في الفترة الأخيرة، إذ تم رصد مئات الحالات لنساء تعرضن لجرائم عنف خلال سنوات الحرب التي قامت بنسف جهود سابقة لتنفيذ القرار. وفي عام 2020 اعتمد السودان الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 عبر عدد من الخطوات لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في الحكم وحمايتهن من العنف.
5: لما انطرح القرار في سنة 2000 كانت الخطة البعيدة بتاعته إنه بدخول 2024 تكون كل الدول قدرت تطبق سياسات القرار ده في قوانين الداخلية وفي هيئات ومؤسسات. لكن سبحان الله إنه 23 جات الحرب السودانية وخلتنا برضو تاني نعاين لأهمية القرارات والقوانين اللي كانت ممكن فعلا تحمي النساء من وجود النزاعات بعد السنين دي كلها، اللي بتخلي إنه الحقوق الإنسانية ذاتها بتنتهك. وده بخلينا نعاين لأنه استخدام العنف الجنسي واستخدام العنف ضد النوع وضد المرأة ووضعه شنو، وبيخلي دائماً إنه المطالب ذاتها إذا كان إحنا بنتكلم عن الشراكة في بناء دولة وإعمار الدولة، الآن أنت بتفتش على حمايتك، على ماذا يحميك وماذا يضمن حقوقك وحقوقك اللي انتهكها أطراف النزاع.
4: اليوم ورغم عودة القرار 1325 إلى الواجهة، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الحرب، تراجع مؤسسات الدولة، وضعف تمثيل النساء في مسارات التفاوض الرسمية. ومع ذلك تسعى مجموعات نسوية وناشطات إلى تسليط الضوء وتوجيه نظر الدولة لإعطاء النساء فرصة في صنع القرار وعمليات التفاوض وحل النزاع.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتغرير راديو البنات حول القرار الأممي 1325 الخاص بمشاركة النساء في تحقيق السلام والأمن، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. موعدنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى الملتقى تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: في زمن غياب المعلومات المستقلة وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
7: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
6: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: دربونيس دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني،

0: محور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر دي دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما رأب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بتكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضه سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام. ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق نحن بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقد حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحس معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح أنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم ايها الرؤساء. احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة احنا تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزين والله. يعني احنا كمواطنين والله تعبنا شديد يا اخي. الناس كلها جرت حرب مواطنه، وخلت بيوته، وخلت هنا عرضه، وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجات. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا اي حاجه. يا جماعه الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الامان والسلام يا جماعه. يا جماعه الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجاك الصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معك ومنك ولي.
5: دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا، أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخل السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى آدم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. سمعنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. رسالت لك يا البرهان، انت حلنا تشردت، اخواننا تشردوا، احنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا اخواننا، فقدنا ابحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا اساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. احنا وين أسي؟ اخواننا ما فيهم، ابحاتنا ما فيهم، ابا عيالنا ما فيهم. المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعبشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبلوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرة في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
7: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضو بتشوف الدفاع اللي هو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تآكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الاصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيته في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيته بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعه المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
6: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
8: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة، وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا، يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه، يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمسل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنه سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بنده واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بنده وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي، وبشكر الأستاذ صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ajuda a bailar.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، يقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشتري 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديم، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ
3: داخل الجمعية التعاونية
2: أستاذ مجاهد، نعم نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، وما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
2: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين القانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين القانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم،
3: حقوقنا الاقتصادية بيكون لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
2: وكل نعم نعم
3: بيكون عنده غرض براو، غرض زراعي.
2: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بخطه وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسس جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأسمال للمزولية المجتمعية، جزء من الرأسمال للتدريب، جزء من الرأسمال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينها وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما يا أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا وقلنا يا أخي أسه أنت حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
2: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
2: استاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاون. معهد التدريب التعاون إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن

0: عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
3: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب مدين. أمس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشايا طباق نار، طريد رفد الوليد والجوع، وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد ودي المال ومو مال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كتير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين، أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال، وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله، أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض للمسكين. شكرا جزيلا.
2: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
4: ما مصدقك، ما مصدقك، مهما تقول مهما حليفتك لي تطول، انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز، وريني ايه من الحصل قصرت تقول بايه معاك، في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك، ايه ذنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني في جفاك، قول الحقيقة وما تدس كون مرة بصادق معاي، لو قلبك تغير نسى أو ردت يا ناكر سواي، تاريكة بتمثل علي وأنا كنت ماشي على عماي، روح أمشي فارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت، شيل حتى ذكراك من جواي أرحب بعيد فوق من سكوت.

0: عيني ما بسحب وراد، فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول، ومهما حليفتك لي تطول، شنت البراد بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول. سكري يا صالح براد.
1: من داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
2: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة، طفلة حلوة وبيض أصيلة، مارقة من وهج المشارق، لوحة تمرح في خميلة، كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة، الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها، والقلوب تشتاق تشوفها، والعيون سرحان فيها، أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها، وليها بنقه بالمودة، وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا، ضوي بالريد احتوينا، خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة، وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة، جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا، يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا، يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت، وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه، يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات، إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
1: راديو
0: الله
1: دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح الماي. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر راديو دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بتكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبه لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانيه 0 جنيه، ما هي الفكره المجنونه اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصيه، لو ما تجارب شخصيه عموما بتكون مثلا قصه لهمتك او تجربه بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقه به، عموما يعني الفكره يعني بتكون موجوده.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبي.
1: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
2: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية. كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله احنا راس مالنا ده دايرين نعمل راس مال مليون، راس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع انه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية، فبالتالي انت كده حكمت انه الجمعية التعاونية دي لما يتم انشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك انا دار اشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد الدار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق، بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب المسلس وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
1: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
2: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشي على الأساس ده. ليه لا تنشي على الأساس ده؟ لأنها أساساً هي تبني النسيج الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلاً للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
2: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماماً من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
1: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
2: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بينظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين القانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين القانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
2: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشاء شنو؟ حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
2: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها، لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية.
1: نعم
2: بيكون عنده غرض زراعي.
1: أستاذ، نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
2: أيوة أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأس مال للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأس مال للتدريب، جزء من الرأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقى عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين نعم. جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
2: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هنجل دارين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
1: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
2: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا ب التجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
1: أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقه للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقه وكده كده نسمع منك؟
2: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. لا داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون هنا. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني اذا تم مصادرة ارضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه

0: وليه مقدور.
1: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليه وديل ما مو قالوا ناس انجاس، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاس، كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار مدين. امس زازيت كوس الدين، مشيت لسميه بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصوره بكم لون، وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشايا طباق نار، طريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكيد قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك إرادة الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من امريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين اكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله، أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض المسكين. شكرا جزيلا.
2: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
3: ما مصدقك، ما مصدقك مهما تقول، مهما حليفتك لي تطول، انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز، وريني ايه من الحصل كسرت اقول بايه معاك، في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك، ايه تنبي كان تحير هواي وتبكي عيني في جفاك، قول الحقيقة وما تدس كون مرة بالصادق معاي، لو قلبك تغير نسى او ردت يا ناكر سواي، تاريكة بتمثل علي وانا كنت ماشي على عماي، روح امشي بفارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت، شيل حتى ذكرات من جواي أرحب بعيد فوق من سكوت، كأني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت، ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول، انت البراك بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول، ما مصدقك مهما تقول. زكريا صالح براوي.
2: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا ايضا مساهمه اخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
4: سماحه زاهيه في كل الصباحات الجميله، طفله حلوه وبيض اصيله، مارقه من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة، كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة، الصباحات تسهو بيها.

0: والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحانة فيها أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا يا سماح الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا يا سماح الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجود على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر دي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو، كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي، انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني، انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين اللي عملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله، أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتن لا يعرف الضيق، لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: خط النهضة النهاردة عنده القدرة انه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة؟
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها النيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهوراً، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعة محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان ما فيش امطار كتير، وان المجرى النيل ما فيهوش ميه كتير، وما فيش فيضانات بتدمر الكره زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدا يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النيل.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعونا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرار مع قرارات أثيوبيا، ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة. سد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعة اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمعي بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوكية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتوربينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعه الري وبتنزل كل نقطه ميه تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس او سد العطبره او سد سنار، او كان بتعبرها مباشره لمصر لانها غير قادره على تشغيل التوربينات. الوضع ده اتغير فقط منذ حوالي اسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمراره، يعني هي الان مستمره، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في النيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، وهل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم ترمبات غاطسه، في حاجه اسمها ترمبات غاطسه وانا بعت لك صوره. الترمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية، أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الطلمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطلمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حاطة يعني ايديها على خدها كده وتقول هنعمل ايه مفيش مية، لا في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمخز.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط ان احنا بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
0: خدي بالك الوضع الاقتصادي، الامور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات، ومش ما بقولكيش اعمليها النهاردة، ولكن لابد أن يكون في خطة إن السنة الجاية حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لأنه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب، ده الأهم عندي
1: يعني.
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدولية واستخدام الأزمة والكارثة اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدولية على تمويل تلك المشروعات الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني.
1: نعم طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، ظهرت انه حتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين، او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائي اللي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز، يعني
1: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
0: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار 50 عام الماضية دي تكررت، هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك، وعندنا نموذجين، اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو كارثة طبيعية بتضر فرضت 10% من سكان السودان، لا دلوقتي حتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيقوم بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثلما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك أنا يعني أتمنى أن الهيئات الدولية تساعد دولة السودان في إنشاء محطات طاقة شمسية، بحيث أن هذه الطاقة الشمسية تمكن السكان وخاصة أهل الوسط السوداني في أنه هم يبدأوا يستخدموا مضخات شمسية. هذه المضخات الشمسية ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف، يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن أنه هو يجف في السودان. يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني
0: ملزمة تخلي
1: بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، إن هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، ومهمهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية اكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن ان يحدث اي فيضان في السودان ويغرق اهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل اذا بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هي يعني هو عن إهمال في التشغيل صح. هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه.

0: التشغيل.
1: نعم يا دكتورة، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السبب. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل توربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتباع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوها 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم، طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم أثيوبيا أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي، لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني
0: طبعا أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافق عشان تغيري 10,000؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود. والتصميمات جاهزة وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة أنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات.

0: وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخدوا أراضي زراعية حولها. كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد أن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد هيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البنات. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي وسياسي وجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: عليكم أصدقاء مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زاره مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. ده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق، التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإفيدنس، الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا تم منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى، يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وده الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
2: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبنائه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي العام إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه هو ضد تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الضغط الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
2: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني، لكن أهم حاجة أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه، فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة، فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها، ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في ضف الضفة المقابلة لموقف البشير.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: قول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة. ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق نحن بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله معكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحس معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحا رسالت لك يا البرهان، أحا أنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء، كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة وخلت بيوتها وخلت هنا عرضها وتعبت وجاعت وعبشت وكل حاجة، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضباط بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاءها ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشترى كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم. فنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء الجمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
2: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت دار تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا هي النقابة الغرض من إنشاءه حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم،
3: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكون الجمعية التعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية.
2: نعم
3: يكون عنده غرض براوي، غرض زراعي.
2: أستاذ، نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأس مال للمزولية المجتمعية، جزء من الرأس مال للتدريب، جزء من الرأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقى عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
2: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
2: أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل. وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه. يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكده نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رغابة، عندها لجنة بتاعت رغابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدور.
4: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشن هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد ودين مو قالوا ناس انجاز، وشن سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب مدين. أمي الزازيتك.

0: يقد جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالألوان. وقت في حشايا طباق نار قريت رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متموم. أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين وكي تقولهم كلام الله وفعالهم ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك إرادة الله. وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله. وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله. أكان الدولة طف السور أكان سوينا ألف يويض لمسكين. شكرا جزيلا.
1: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك
2: ما مصدقك ما مصدقك مهما تقول مهما حليفتك ليل تطول. انت البراءة قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل قصرت اقول بايه معاك في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك. ايه ذنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني زي جفاك. قول الحقيقة وما تدس كو مرة بالصادق معاي. لو قلبك تغير نسى او ردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي وانا كنت ماشي علي عماي. روح امشي فارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكرات من جواي ارحب بعيد فوت من سكوت. كأني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت. ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول. انت البراءة قتلتني ونسيتني ما كيد من عزول. ما مصدقك مهما تقول. زكريا صالح براوي.
1: من داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردت معي أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المبايد.
3: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة. الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحان فيها. أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة. وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا. يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد

0: الله الناهر، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. كونوا في أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.

0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت، وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا، يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه، يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا. رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
1: راديو
0: الله
1: دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد برديد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر دي دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحبا بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارف اساسا ولا في زول شغال بيه، بتكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما ما ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتن لا يعرف الضيق، لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: سد النهضة النهاردة عنده القدرة انه يغرق السودان مثل ما حصل في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة؟
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهوراً، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب ضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهنزية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملى في سنة 2020 وبدأ يملى في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعة محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير، وان المجرى النيل مفيش مياه كتير، ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات، مع قرارات أثيوبيا ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتوربينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو، والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشية كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه، وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المياه، انبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الطرمبات الغاطسه دي والمآخذ اللي موجوده على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مياه للمآخذ الموجوده على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسه، وتبدا المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو اهم بالنسبه لي من الزراعه. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حاطة يعني إيديها على خدها كده وتقول هنعمل إيه مفيش مية. لا، في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمخز.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، أنت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، أعتقد أنه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط اللي احنا بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
0: الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهاردة، ولكن لابد أن يكون في خطة إن السنة الجاية حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لأنه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الأهم عندي
1: يعني.
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدولية واستخدام الأزمة والكارثة اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدولية على تمويل تلك المشروعات الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني.
1: نعم طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه راح تستمر، ظهر تنين وحتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لي راح تستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب الماء اللي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
1: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
0: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار 50 عام الماضية دي تكررت، هي أحيانا بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش لأنها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. وعندنا نموذجين، اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة أسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو كارثة طبيعية بتضر فرضت 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيقوم بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحال الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو الكلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا لا. الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن نأخذ دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لا، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا، هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف، يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو ده لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن أنه هو يجفف السودان. يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجفف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية يعني ملزمة تخلي
1: يعني بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحفة اللي فوق أو الكريست بتاعت السد علشان إن أنت تستوعب المية، ولكن هم أصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في إغراق السودان. طب أنت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ كان همه إن هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل زي بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هي يعني هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتباع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن

0: تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم، طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الأثيوبي أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني يعني السبب حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لا أوكي، لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد، للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني
0: طبعا أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافق عشان تغيري 10,000؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية طيب تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني 3 سدود، والتصميمات جاهزة، التصميمات جاهزة، وينقصها التمويل، ينقصها التمويل، وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة أنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد أن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حالياً لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ، خبير السدود في جامعة البنات. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي وسياسي وجيو استراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأرض.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح التمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما في منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل فوق يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم يعني احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل نحن كنا جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاع التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان نحنا وبمحل ما نحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة نتعلم صح. هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجي إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة التعاون ربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إن هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم، فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل، يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده، فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفظه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم، فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر بسبب كلمة بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط، فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني مع الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه إحنا ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه اتشردنا من بيوتنا، وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة أن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسمنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أحين تحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
6: السلام عليكم ايها الرؤساء. احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة احنا تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزينه والله. يعني احنا كمواطنين والله تعبنا شديد يا اخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا اي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الامان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
7: راديو دبنجا دبوا
8: يوم وصلني زرات وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبنجه
1: الديوان.
2: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الاستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. استاذ، يعني وقفنا نحن في انه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد الدار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس لأنه بتجيب المسج وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد، التدريب 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشي على الأساس ده. ليه لا تنشي على الأساس ده؟ لأنها أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
2: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشاء شنو؟ حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم،
3: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة لها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابة ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقال
2: له نعم
3: بيكون عنده غرض زراعي.
2: أستاذ، نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: أيوة أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمسؤولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي خلق الشراكة بينها وبين نعم. جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم دارين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
2: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا ب التجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
2: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده والبهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملة من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكده كده؟ نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون هسه هنا. نمرة اثنين يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة العمل الديواني يتطور، يعني احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO معهد التدريب التعاوني، معهد التدريب التعاوني اللي تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس، كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رغابة، عندها لجنة بتاعت رغابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده، وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون هتظل الصغة غير موجودة.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجة راديو. راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبن. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
3: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض. قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد. أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت. وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد ودين ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطير سكر وصابونتين. نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار مدين؟ امس زازيت كوس الدين، مشيت لسميه بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصوره بكم لون. وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان. وقت في حشايا طباق نار تريد رفد الوليد والجوع، وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم. أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكضابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك إرادة الله. وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله. وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من

0: ملايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدولة طف السور أكان سوينا ألف يويض لي مسكين. شكرا جزيلا.
1: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك
2: ما مصدقك مهما تقول مهما حليفتك ليل تطول انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز وريني ايه من الحصل كسرت اقول بايه معاك في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك ايه تنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني بجفاك قول الحقيقه وما تدس كون مره بالصادق معاي لو قلبك تغير نسى او ردت يا ناكر سواي تاريكه بتمثل علي وانا كنت ماشي على عماي روح امشي في هذيك سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكراك من جواي ارحل بعيد فوت من سكوت كاني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول انت البراك بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول زكريا صالح براوي.
1: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا ايضا مساهمه اخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
3: سماحه زاهيه في كل الصباحات الجميله طفله حلوه وبيض اصيله مارقه من وهج المشارق لوحه تمرح في خميله كل لفته معاها بسمه وكل لمحه تحيي جيله الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحانة فيها أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر كونوا في أمان الله.
4: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك

تسافر عبر أثير راديو دابنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دابنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208004770.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاق، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
1: راديو
0: الله
1: دبنجا راديو.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى تراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر رادي دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق.
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارف اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضابطة شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أنه نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله، أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلئ لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: سد النهضة النهاردة عنده القدرة انه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعة محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين. مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب سد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان ما فيش امطار كتير، وان المجرى النيل ما فيهوش ميه كتير، وما فيش فيضانات بتدمر الكره زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضه بدا يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعونا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد مع قرارات أثيوبيا، ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة سد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعة اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمعي بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله بسد مروي، فالتوربينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعه الري وبتنزل كل نقطه ميه تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس او سد العطبره او سد سنار، او كان بتعبرها مباشره لمصر لانها غير قادره على تشغيل التوربينات. الوضع ده اتغير فقط منذ حوالي اسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمراره، يعني هي الان مستمره، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في النيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، وهل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم ترمبات غاطسه، في حاجه اسمها ترمبات غاطسه وانا بعت لك صوره. الترمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية، أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الطلمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطلمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حاطة يعني ايديها على خدها كده وتقول هنعمل ايه مفيش مية، لا في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمخز.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط ان احنا بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
0: خدي بالك الوضع الاقتصادي، الامور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات، ومش ما بقولكيش اعمليها النهاردة، ولكن لابد أن يكون في خطة إن السنة الجاية حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لأنه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب، ده الأهم عندي
1: يعني.
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدولية واستخدام الأزمة والكارثة اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدولية على تمويل تلك المشروعات الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني.
1: نعم طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، ظهرت لنا وحتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لنا رح تستمر لبتين، او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائي اللي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز، يعني
1: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
0: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت، هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك، وعندنا نموذجين، اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو كارثة طبيعية بتضر فرضت 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيقوم بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو الكلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة العنصرين دولي، لا لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثلما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك أنا يعني أتمنى إن الهيئات الدولية تساعد دولة السودان في إنشاء محطات طاقة شمسية، بحيث إن هذه الطاقة الشمسية تمكن السكان وخاصة أهل الوسط السوداني في إنه هم يبدأوا يستخدموا مضخات شمسية. هذه المضخات الشمسية ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني ضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه؟ ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر يوم 27 سبتمبر العام الماضي دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن إنه هو يجف في السودان. يعني عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني
0: ملزمة تخلي
1: يعني بتعني بكلامك إن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، إن هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية اكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن ان يحدث اي فيضان في السودان ويغرق اهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل اذا بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور. الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم أثيوبيا أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب اللي حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام هيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني طبعا
0: أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافي عشان تغيري 10,000؟
1: لا طبعا
0: ما حدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ

0: النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا ومزايا سيادية تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل يعني.
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى فيه يعني رخاء أكثر للسودان بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود والتصميمات جاهزة. التصميمات جاهزة وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي إن أثيوبيا مش عارف هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية. فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية. ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي والجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأحرس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة

0: إلى تحقيقها.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح، مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرجيج وارتجاج المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مارة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل في فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود في عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما المفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاعة قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني احنا بنلقى إنه الفصل فوق يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاعة تأسيس بتاعة قراءة بتاعة كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي اللي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
0: من هم وراء هذه المبادرة؟
1: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياض أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذاك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذاك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذاك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
0: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
1: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع تأهيل نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاعة بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات وكنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق التانية الموجودة. يعني
0: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
1: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة نتعلم صح. هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هنا دي يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
0: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
1: طيب لما نقول مساحة آمنة وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي، عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو. يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني، وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني هيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما بنقول زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني هيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بيهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة، الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إن هو ده الطريقة الأكثر للحياة من إنهم هم شنو يمشي ويتعلم، والمدرسة والتغييب والحياة، يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا وخلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
0: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
1: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعة الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
0: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
1: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث، يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بقى ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بقينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر. فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني في الطفل ده. هو لازم هم يكونوا عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
0: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
1: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعة احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وأنت لما تهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، وفي نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
0: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
1: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات ل 12 سنة. ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
0: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
1: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس اللي هي كانت إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة. وبرضه في زيارات في المنازل، حتى الطفل بعد ما ينام هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تغييم ليه، وعلى أساس إنه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
0: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
1: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل يعني. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة يعني. الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني، عن طريق القصص البطاقات عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بيركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
0: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
1: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت يعني، دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا يعني. الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني، في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني، ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر بسبب كلمة بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
0: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
1: أيوة قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين، عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة، كل يوم ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال، حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاع نقاش بتاع تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
0: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
1: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا والأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع احنا كيف نستمع ليهم، كانت تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في انهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس انهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
0: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
1: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
0: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه إحنا ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
5: الحمد لله، معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسمنا رسالات حميدتي، حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء، كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبهاتنا ما فيهم، آباء عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
2: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله، نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة وخلت بيوتها وخلت هنا عرضها وتعبت وجاعت وعبشت وكل الحاجة، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الديوان. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
1: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، ده بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية، فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد، وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة بسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب المسج وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها، المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية، في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد، التدريب 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي اللي.
0: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
1: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تمشي على الأساس ده. ليه لا تمشي على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
0: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
1: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
0: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
1: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين القانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين القانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
0: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
1: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشاء شنو؟ حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
0: نعم،
1: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
0: كل نعم
1: بيكون عنده غرض ضراوي، قرض زراعي.
0: أستاذ، نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
1: أيوة أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزاولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلقت الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
0: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
1: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في شكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
0: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
1: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
0: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليك يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده والبهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي ما كلها عملة من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا كذا؟ نسمع منك.
1: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون هسه هنا. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني اللي تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رغابة، عندها لجنة بتاعت رغابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
0: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدور.
4: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، صابحنا الفقر والجوع صبح، جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح، باب التكل مسدود كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب مدين. امس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشاية طباق نار، طريد رفد الوليد والجوع وبسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين يا وليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كتير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله، أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض للمسكين. شكرا جزيلا.
3: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
5: ما مصدقك، ما مصدقك مهما تقول، مهما حليفتك لي تطول، انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل كسرت، اقول بايه معاك في قلبي، اديتك سكن وفيت واخلصت الهواك، اهتم بيك عن تحير هواي وتبكي عيني في جفاك.

0: بتمثل علي، وانا كنت ماشي على عماي، روح امشي في هارك سكتي وخليني شيل هواك وفوت، شيل حتى ذكراك من جواي، ارحل بعيد فوت من سكوت، كأني ما بسحب وراك، فاكرني يوم ترحل بموت، ما مصدقك مهما تقول، ومهما حليفتك لي تطول، انت البراك بدلتني ونسيتني، ما كيد من عزول، ما مصدقك مهما تقول، سكري يا صالح براك.
1: من داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله مباعد.
2: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة، طفلة حلوة وبيض أصيلة، مارقة من وهج المشارق، لوحة تمرح في خميلة، كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة، الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها، والقلوب تشتاق تشوفها، والعيون سرحانة فيها، أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها، وليها بنده بالمودة، وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها، تعالي قربي فرحينا، ضوي بالريد احتوينا، خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة، وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة، جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا، يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا، يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أمان الله.
3: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت لي واحد البريغة في عيونكم لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بسنوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن ياخذوا لمدة سنة. لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه، يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني. وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
1: راديو
0: الله
1: دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر دي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زور انت بتعرفه أو لقى علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف، بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. وعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لقى علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله، أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي، وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأنه المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم،
2: ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
3: من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Adeus.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
2: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاءات بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، وضعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق، بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
1: أستاذ داخل الجمعية التعاونية أستاذ مجاهد، نعم نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
2: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
2: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
1: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
2: يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
2: لا لا، هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
2: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة لها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
1: وكل نعم
2: يكون عنده غرض براوي،
1: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
2: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسس جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنها مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مال للمزولية المجتمعية، جزء من رأس مال للتدريب، جزء من رأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينها وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
2: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسي أنت حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل، وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
1: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
2: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
1: أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
2: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني. لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO معهد التدريب التعاون. معهد التدريب التعاون إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضر الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
4: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض. قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعب في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطير سكر وصابونتين. نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب من الدين؟ أمس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشايا طباق نار، طريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متموم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكي تقولهم كلام الله وفعالهم ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك إراد الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض لمسكين. شكرا جزيلا.
3: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
5: ما مصدقك، ما مصدقك، مهما تقول مهما حليفتك ليل تطول، انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل قصرت اقول بايه معاك، في قلبي اديتك سكن وفيت واخلصت الهواك. هيه تنبي كان تغير هواي وتبكي عيني زي جفاك. قول الحقيقة وما تدس كون مرة بصادق معاي. لو قلبك تغير نسى أو ردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي وأنا كنت ماشي على عماي. روح أمشي فارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكرات من جواي أرحب بعيد فوت من سكوت كأني ما بسحب وراك. فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول انت البراك.

0: من داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
1: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة، طفلة حلوة وبيض أصيلة، مارقة من وهج المشارق، لوحة تمرح في خميلة، كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة، الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحانة فيها، أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها، وليها بنده بالمودة، وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها، تعالي قربي فرحينا، ضوي بالريد احتوينا، خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة، وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة، جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا، يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا، يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
0: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر، حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أملنا.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: أعزائي متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
1: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفتها من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا ليها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة اس او اس اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف انه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الاعلام او حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي واضح انه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز انسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما انه اسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي اصلا حق انساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغه اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت اس او اس الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة ثانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
0: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد، الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية، على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية. والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص. على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بردد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر راديو دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحبا بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابي توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول دار يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. وعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 26 من شهر 7 سنة 2026. الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان ويعلن استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة بشمال كردفان. مناوي يعتبر انتصارات الجيش في شمال كردفان مرحلة جديدة من الحسم، وجبريل يصفها بالانتصارات الساحقة. مقتل القياديين بالقوة المشتركة اللواء عبد العزيز إسماعيل أبكر مستر هجوم وعبد الله شوه في معارك شمال كردفان. منظمات صحية وعالمية تحذر من كارثة وشيكة قد تحل بالسودان مع دخول موسم الأمطار في ظل تفشي الأمراض واستمرار الحرب. الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان وانتخاب فولكر تورك مفوضا لدورة أخرى لمفوضية حقوق الإنسان. البرهان سنطرد الدعم السريع ونؤكد عدم تكرار هذه التجربة القاسية. كامل إدريس يوجه بأهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار الثالبة. وزير المعادن صادرات الذهب سجلت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري مستويات غير مسبوقة. أمجد فريد تكوين لجنة رسمية للتفاوض بشأن تبادل مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وفد من آلية حماية المدنيين في الولاية الشمالية يقف على أوضاع النازحين المقيمين بمخيم الكيلو 70 الواقع شرقي مدينة طنجلة. المبعوث الخاص لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعرب عن صدمته بحجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان. الداخلية إجراءات للحد من حركة منسوبي التشكيلات العسكرية داخل ولاية الخرطوم وضبط مخالفاتهم. السعودية والسودان يوقعان الشهر المقبل اتفاقا لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي. وزير الخارجية مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها صوبة غير صحيحة. الهجرة الدولية عودة أكثر من 4.6 ملايين سوداني إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح واللجوء. يونسكو نعمل على تعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي السوداني ودعم جهود تعافي المتحف القومي السوداني. السفير الألماني يدعو إلى أهمية حماية الممتلكات الثقافية السودانية ويؤكد على دعم الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي في السودان. وزارة الزراعة والري انخفاض واردات المياه في خزان ريصيرس بولاية النيل الأزرق بسبب تغيير آليات تشغيل سد النهضة. مبارك الفاضل السبب جفاف مياه نهر النيل يعود إلى غياب وزارة الري في السودان بعد دمجها مع وزارة الزراعة. غرفة طوارئ جولو بجبل مرة تكشف عن انتشار واسع للحزب بالمنطقة. لجنة الضبط الأمني بولاية الخرطوم تعلن عن بدء نشر كاميرات مراقبة وفتح 4792 بلاغا جنائيا والقبض على 2820 متهما. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إزالة أسواق دقلو في محلية كرري في حملة أمنية شملت منطقة صابرين وشارع النيل والمنطقة الصناعية. إطلاق سراح رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد احتجاز استمر لأكثر من عام. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار بواسطة عصابات الشفتة على الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف. إدارة جامعة الخرطوم تعلن تأجيل بداية الدراسة في جميع الكليات إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني أمام مواجهة مهمة أمام توسكر الكيني عصر اليوم في افتتاح مبارياته في بطولة سيكافا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 0800 007 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان إسلام حزب في سبتمبر 25 ويجيب مصائب كتيرة؟
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهوراً، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهنية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020. لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملى في سنة 2020 وبدأ يملى في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين. مرة حصل السنة 2020 في المال الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب سد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثره من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان ما فيش امطار كتير، وان المجرى النيل ما فيهوش ميه كتير، وما فيش فيضانات بتدمر الكره زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان سد النهضه بدا يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه.
1: نعم.
0: إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النيل.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد مع قرارات أثيوبيا، ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعة اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمعي بيانات الرزل الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب المية وسايب المية مفتوحة وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصلة بسد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبة كويس، فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في النيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، وهل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مية بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني دمار البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم ترمبات غاطسه، في حاجه اسمها ترمبات غاطسه وانا بعت لك صوره. الترمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المياه، أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الطرمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مياه للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حاطة ايديها يعني على خدها كده وتقول هنعمل ايه مفيش مية. لا، في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمخز.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصاد بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط اللي نحن بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
0: الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهاردة، ولكن لابد أن يكون في خطة إن السنة الجاية حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لأنه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الأهم عندي يعني. لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدولية واستخدام الأزمة والكارثة اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدولية على تمويل تلك المشروعات الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني.
1: نعم، طبيعي دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، يعني ظهرت لنا رح تضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لنا رح تستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبه للمواطن واسعار المعيشه بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تاثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الامني انا ما اقدرش اتكلم فيه لان لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
1: انا بتكلم عن الازمه المائيه، الازمه المائيه يعني المحتمله دي اللي انت بتتكلم.
0: ظاهره النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار 50 عام الماضية دي تكررت، هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك. وعندنا نموذجين، اتنين نموذج، النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي وسنة جاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو الكارثة الطبيعية بتضر فرضا 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو الكلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن نأخذ دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة العنصرين دولي، لا لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك أنا يعني أتمنى إن الهيئات الدولية تساعد دولة السودان في إنشاء محطات طاقة شمسية، بحيث إن هذه الطاقة الشمسية تمكن السكان وخاصة أهل الوسط السوداني في إنه هم يبدأوا يستخدموا مضخات شمسية. هذه المضخات الشمسية ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه؟ ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي. ممكن إنه هو يجفف السودان، يعني عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حزة في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجفف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني
0: ملزمة تخلي
1: يعني بتعني بكلامك إن أثيوبيا بتتحكم في مرد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، إن هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية. ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية اكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن ان يحدث اي فيضان في السودان ويغرق اهالينا في السودان.
1: إيه طب يعني ده جفاف مفتعل زي بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هي يعني هو عن إهمال في التشغيل صح.

0: إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المية. ولكن ده خطأ في التشغيل،
1: نعم يا دكتور. الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل توربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتباع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفس اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عشانها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم أثيوبيا أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني
0: طبعا أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافق عشان تغيري 10,000؟
1: لا طبعا
0: ما حدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية طيب. تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني 3 سدود، والتصميمات جاهزة، وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية،

0: المتوقف عليها دلوقتي ان اثيوبيا مش عارف هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي وجيو استراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض، فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان.
2: أقول لكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بإنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
5: الحمد لله معكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحس معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحس رسالت لك يا البرهان، أحين تحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
6: السلام عليكم أيها الرؤساء. نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعبشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجة دبوا قرنبل لبونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش فسا أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجة يكستانا هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبدالله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبدالله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبدالله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبدالله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبدالله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبدالله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبدالله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبدالله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع له موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاسباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندة اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الاصلية الموجهة لعبد الله بندة، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الافريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندة الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه، يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها، أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا على لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات المحاكمه ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Manhã.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية، فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما ديتي من شاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار اشتري 500 سهم، لو اشتري 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلن الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده، دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل، وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية دي. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق، بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب المسج وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها، المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية، في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي بتبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
2: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا لا، هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم،
3: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة لها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
2: وكل نعم
3: بيكون عنده غرض براوي، غرض زراعي.
2: أستاذ، نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزاولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلقت الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا وقلنا يا أخي أسا أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
2: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيهم واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
2: أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يوجد حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. احنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله ناس الـ ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
4: الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شين بيسو وخيك من شهر مرفوض. قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد. أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت. وشين هم الملح في البيت وكتمل حد دموع موجود. دحين يا وليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطير سكر وصابونتين. نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارد مدين. امس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشاية طباق نار تريد رفد الوليد والجوع، وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم. أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين يا وليد ودي المال ومال الدين، وفي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. ودين مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله. أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض لمسكين. شكرا جزيلا.
3: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
5: ما مصدقك، ما مصدقك مهما تقول، مهما حليفتك لي تطول. انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل كسرت اقول بايه معاك. في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك. اهتم بيك عن تحير هواي وتبكي عيني زي جفاك. قول الحقيقة وما تدس كون مرة بصادق معاي. لو قلبك تغير نسى أو ردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي وأنا كنت ماشي على عماي. روح أمشي في هارك سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكراك من جواي أرحل بعيد فوت من سكوت كأني ما بسعد وراك. فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول انت البراك بدلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول سكري يا صالح براك.
3: من داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
6: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحانة فيها أصل مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك.

0: وازدهينا يا سماح الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
1: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله النايل نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أمان الله. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.

0: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن، أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتا باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الوحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS للي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها. يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا، وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب، يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي. لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له البريغة اللي في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات، يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة، وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة، وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة. لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة، يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منه اي حد عشان حتى يعني يتم اكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا وما في حل غير انه الحرب دي تجيف. ما في حل غير انه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، والا مش انه حيضيع بلد يعني، حيضيع جيل كامل يعني. جيل الان المشرد في كل العالم، ما اسوأ وضع انا ممكن اكون شفته في حياتي الوضع اللي انا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني، منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني، حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم يعني، ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده يعني. أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا يعني. أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم يعني. الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لون وجبات سودانية وأخذوا منها يعني، أخذوا الباقي للمعسكر يعني. كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني، طلع قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني، ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه يعني. فمآسي ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الـ من الـ من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة راديو الله دبنجا
2: راديو. في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيصعب تكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر هذه دبنج الليزة، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. وعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: والله أنا أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتل لا يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجد يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بدا ولا سعر الرئيسي السوق بدا يا شيف بس شوف هذا الدويد المليجا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهل ذي كردفان انتصرت كثير استلمت نظيف
4: مبروك مبروك مبروك مبروك
3: واحتفل
4: مبروك
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الراس
4: بالرسالك.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنه نخسر هم يشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا تقارير المرض مرض الحزبة، يعني هسي مصاب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي دول المصرف من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيمنيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دابنغا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دابنغا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثل ما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة؟
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيلو الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهوراً، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملى في سنة 2020 وبدأ يملى في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعة محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصل سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو في عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثره من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس سؤال حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير، وان المجرى النيل مفيش مية كتير، ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات، مع قرارات أثيوبيا ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والذي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشية كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون كان بها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المياه، أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الطرمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مياه للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي

0: بد ان الحكومه السودانيه تبدا تفكر فيها وما تقعدش طول الوقت حاطه ايديها على خدها كده وتقول هنعمل ايه، ما فيش ميه، لا في ميه، جيب ميه من وسط النيل ووصلها للمخز.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الان، انت عارف يعني الوضع الامني والاقتصادي والبنيه التحتيه المدمره يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الان، حلول منطقيه في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين ده يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط اللي نحن بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم،
0: خدي بالك الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهاردة، ولكن لابد أن يكون في خطة أن السنة الجاية حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لأنه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الأهم عندي،
1: يعني
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدولية واستخدام الأزمة والكارثة اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدولية على تمويل تلك المشروعات الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني.
1: نعم. طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، يعني ظهرت انه رح تضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
1: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
0: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت، هي أحيانا بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش لأنها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة أو سنتين أو أكتر من ذلك. وعندنا نموذجين، اتنين نموذج، النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة أسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو الكارثة الطبيعية بتضر فرضت 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو الكلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه،

0: غير المراح في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
1: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لا، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثلما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا، هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك أنا يعني أتمنى إن الهيئات الدولية تساعد دولة السودان في إنشاء محطات طاقة شمسية، بحيث إن هذه الطاقة الشمسية تمكن السكان وخاصة أهل الوسط السوداني في إنه هم يبدأوا يستخدموا مضخات شمسية. هذه المضخات الشمسية ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
0: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني اللي ضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه؟ ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
1: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي. ممكن إنه هو يجف في السودان، يعني عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
0: يعني
1: ملزمة تخلي،
0: يعني بتعني بكلامك إن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
1: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، إن هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية اكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن ان يحدث اي فيضان في السودان ويغرق اهالينا في السودان.
0: طب يعني ده جفاف مفتعل اذا بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
1: هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملى السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
0: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو بيكون مفتعلة يعني؟
1: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض ان الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم ان انت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت في مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفس اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التوسعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
0: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم أثيوبيا أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب اللي حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
1: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
0: طبعا يعني طبعا
1: أنا أعطيكي 100,000، أنا أعطيكي 100,000، هتوافي عشان تغيري 10,000؟
0: لا طبعا
1: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015، هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية. طيب. تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
0: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
1: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود، والتصميمات جاهزة، وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
0: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
1: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة أنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها. كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد أن ممكن الإمارات تمول هذه السدود وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بيزايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
0: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي وسياسي وجيو استراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس.

0: وريك اموره.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم ونسبه العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولانها كانت ما موجوده طرق المكافحه وخطورتها على الانسان وهل هي معديه وهل طوالب تؤدي للوفاه. فهذه كلها اسئله يعني متعلقه بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء. الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض كنا نجي لأعراض المرض ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجب يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا سيارة الرئيسي سوق بداونا على شفت السوق شيف هذا الدهود المليشة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان انتصرت كثير استلمت نظيف
4: نظيف
3: مبروك
4: مبروك مبروك مبروك مبروك
3: يا
4: غاي
3: واحتفل
4: مبروك الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالرأس
4: بالرأسك
3: هات حمرة الوس بالرأسك
4: الله أكبر.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد أقدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنه نخسر ومشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرة في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مصاحب تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كلما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي دول مصر، من الدعم الصحي إنساني، من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه اتشردنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إنه واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله معاكم الوقت مصائر عبدالله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسي معنا رسالة حميدتي، حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أحنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء، كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، متمنين انه الليله توقف الحرب قبل بكره، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم ايها الرؤساء، احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعه. يا جماعه احنا تعبنا يا جماعه، الحرب ما عايزينه والله، يعني احنا كمواطنين والله تعبنا شديد يا اخي. الناس كلها جرت حرب مواطنه وخلت بيوتها وخلت هنا عرضها وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجات، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا اي حاجه. يا جماعه الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الامان والسلام يا جماعه. يا جماعه الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: النهضة النهاردة عنده القدرة ان يغرق السودان اسلام حزم في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
2: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
1: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
2: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبؤ بكارثة، هذه المرة مصدرها النيل الأزرق. مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
1: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
2: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
1: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصل سنة 2020 في المال الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني

0: هذا اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي إحنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثره من سد النهضة، في بيانات السودان
0: أوكي.
1: بيملكها في ظل
0: ما
1: الحرب
0: هي
1: يعني؟
0: السودان حاليا ايضا بتتعرض لظاهره النينو، فالامطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنه دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافيه دلوقتي، لان البيانات بتيجي بعد نهايه المواسم، يعني احنا ما نعرفش حاجه الا بعد نهايه المواسم. بس السؤال اللي حضرتك تساليه ده انا ممكن ارد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا او ابريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكله هي يعني كان ممكن ان ما تاثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنه في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني هيلاحظ ان ما فيش امطار كتير، وان المجرى النيل ما فيهوش ميه كتير، وما فيش فيضانات بتدمر الكره زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان سد النهضه بدا يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي،
1: طيب
0: والتصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النيل.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعونا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقول له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار او دون الاخذ في الاعتبار اي اعتراضات او فيتو من مصر او السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده ان السودان في امر واقع يعني ضد قرارات مع قرارات اثيوبيا، ما عنده اي دور الان في اداره المياه
0: حاليا؟ لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجه لاثيوبيا، لان الاتفاقيه اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب
0: طبعاً
1: الموقف؟
0: طبعا. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا أن الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب المية وسايب المية مفتوحة وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الأسبوع الماضي بسبب أن الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصلة في سد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لأن الشبكات مضروبة.

0: كويس، فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده اتغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان، يعني هل المخاطر دي حتستمر؟ وهل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي، ماشي؟ دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عريانة، عارية، يعني ما فيش مية بتوصل لها، كويس؟ فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات الجديدة القادمة، وسوف تتكرر، يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو، والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك، الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما، والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني، لكن يا دكتور هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه، وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بناءه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية، أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها وما تقعدش طول الوقت حط يعني أيديها على خدها كده وتقول هنعمل إيه مفيش مية. لا، في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمآخذ.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، أنت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، أعتقد أنه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن المزارعين ده يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في أنت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني، فهل نحن
0: أكيد.
1: يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط أن نحن بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
0: الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات، ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده، ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الاهم عندي،
1: يعني
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
1: نعم، طب يا دكتور بمعنى كلامك ده انه الازمه دي حتستمر ظاهرتين وحتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا؟ يعني ما فسرت لي حتستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي؟ استمرار يعني السودان ما عنده اراده على معنى سد النهضه والمنسوب الماء اللي بيصلوا في فترات الجفاف وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبه للمواطن واسعار المعيشه بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تاثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الامني انا ما اقدرش اتكلم فيه لان لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
1: انا بتكلم عن الازمه المائيه، الازمه المائيه يعني المحتمله دي اللي انت بتتكلم.
0: ظاهره النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت، هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش. ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك. وعندنا نموذجين، اتنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا. ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو كارثة طبيعية بتضر فرضا 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيقوم بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية. وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن نأخذ دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة العنصرين دولي، لا لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية زي يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني ضرب المناطق الزراعية في تشات، فهل ده ممكن يتكرر نفسه؟ ممكن برضو يتكرر في السودان اللي حصل في تشات مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
0: و... ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي. ممكن أنه هو يجف في السودان، يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصائب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصائب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني انت
0: ملزمة تخلي،
1: يعني بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي، ولكن بسبب سياسي بحت، إن هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل القفة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية اكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن ان يحدث اي فيضان في السودان ويغرق اهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل اذا بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتباع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي ما كانش شفته اللي انتوا شايفينه النهارده. 120 مليون كانت تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفه للضفه، ولكن دي كانت غلطه تم الاتفاق عليها اعتقد في الاتفاق بتاع التوسعي تقريبا او السداسي، وتم قال لك استجبنا لاثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا الى 50 مليون، وهذا احد الاسباب اللي انتم عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الاثيوبيا انه تفتح الماء في فتره الجفاف؟ يعني يعني السبب اللي حيلزم اثيوبيا بالكلام ده شنو؟ او الالزام هيكون كيف لاثيوبيا؟ هل اتفاق
0: لو انا جيت عينتك اوكي لو انا جيت عطيتك وظيفه وقلت لك هذه الوظيفه عقد للابد مش محدود 10 سنين للابد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنه قلت لك لا انا عايز اغير العقد واديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافقي على تغيير العقد؟ هتوافقي ولا مش هتوافقي؟
1: طبعا يعني
0: طبعا انا اعطيكي 100,000، انا اعطيكي 100,000 هتوافقي عشان تغيري ال 10,000؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. اوكي، مصر والسودان عطت لاثيوبيا اتفاقيه مبادئ سد النهضه للابد سياديه تسود على النيل الازرق وتحوله الى بحيره اثيوبيه. اي اتفاق اخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها اثيوبيا من اتفاقيه 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي اخذتها اثيوبيا ومزايا سياديه. طيب. تجعلها تحول النيل الازرق الى بحيره اثيوبيه.
1: يعني يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان امنه المائي للاستفاده من النيل يعني.
0: هو بغض النظر تحت اي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء اكثر للسودان، شرط ان اثيوبيا لا تبني السدود الاخرى. اثيوبيا عندها نيه انها تبني ثلاث سدود والتصميمات جاهزه، وينقصها التمويل. واغلب الظن ان محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في ايران. لذلك ان لم تبنى اثيوبيا هذه السدود فالسودان في امان مائي.
1: ما الذي يمكن ان يوقف هذه السدود او هذه القرارات؟
0: ما انا قلت لك الشركات الايطاليه والفرنسيه انهت التصميمات الهندسيه والهيدروليكيه والميكانيكيه. اللي متوقف عليها دلوقتي ان اثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة أنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخدوا أراضي زراعية حولها. كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد أن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي وسياسي وجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأعزاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 26 من شهر 7 سنة 2026. الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان ويعلن استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة بشمال كردفان. مناوي يعتبر انتصارات الجيش في شمال كردفان مرحلة جديدة من الحسم، وجبريل يصفها بالانتصارات الساحقة. مقتل القياديين بالقوة المشتركة اللواء عبد العزيز إسماعيل أبكر مستر هجوم وعبد الله شوة في معارك شمال كردفان. منظمات صحية وعالمية تحذر من كارثة وشيكة قد تحل بالسودان مع دخول موسم الأمطار في ظل تفشي الأمراض واستمرار الحرب. الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان وانتخاب فولكر تورك مفوضا لدورة أخرى لمفوضية حقوق الإنسان. البرهان سنطرد الدعم السريع ونؤكد عدم تكرار هذه التجربة القاسية. كامل إدريس يوجه بأهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار الثالبة. وزير المعادن صادرات الذهب سجلت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري مستويات غير مسبوقة. أمجد فريد تكوين لجنة رسمية للتفاوض بشأن التبادل مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وفد من آلية حماية المدنيين في الولاية الشمالية يقف على أوضاع النازحين المقيمين بمخيم الكيلو 70 الواقع شرقي مدينة طنجلة. المبعوث الخاص لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعرب عن صدمته بحجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان. الداخلية إجراءات للحد من حركة منسوبي التشكيلات العسكرية داخل ولاية الخرطوم وضبط مخالفاتهم. السعودية والسودان يوقعان الشهر المقبل اتفاقا لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي. وزير الخارجية مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها الصوبة غير صحيحة. الهجرة الدولية عودة أكثر من 4.6 ملايين سوداني إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح واللجوء. يونسكو نعمل على تعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي السوداني ودعم جهود تعافي المتحف القومي السوداني. السفير الألماني يدعو إلى أهمية حماية الممتلكات الثقافية السودانية ويؤكد على دعم الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي في السودان. وزارة الزراعة والري انخفاض واردات المياه في خزان ريصيرس بولاية النيل الأزرق بسبب تغيير آليات تشغيل سد النهضة. مبارك الفاضل السبب جفاف مياه نهر النيل يعود إلى غياب وزارة الري في السودان بعد دمجها مع وزارة الزراعة. غرفة طوارئ جولو بجبل مرة تكشف عن انتشار واسع للحزب بالمنطقة. لجنة ضبط الأمن بولاية الخرطوم تعلن عن بدء نشر كاميرات مراقبة وفتح 4792 بلاغا جنائيا والقبض على 2820 متهما. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إزالة أسواق دقلو في محلية كرري في حملة أمنية شملت منطقة صابرين وشارع النيل والمنطقة الصناعية. إطلاق سراح رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد احتجاز استمر لأكثر من عام. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار بواسطة عصابات الشفتة على الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف. إدارة جامعة الخرطوم تعلن تأجيل بداية الدراسة في جميع الكليات إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني أمام مواجهة مهمة أمام توسكر الكيني عصر اليوم في افتتاح مبارياته في بطولة سيكافا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا جنيد وطاتكم أصبح جوا
2: سوق بداو ده سعر الرئيسي سوق بداو جمرا شيف بس سوق شيف هذا الدولة المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف
3: مبروك
4: مبروك
3: مبروك
4: مبروك
3: واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: حمرة الراس.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور: مني أركم الناوي إنما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، وترجم توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد أقدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبي علم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهب أقدر فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر أنا نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
8: فرقة ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد، لأنه كل ما شمس يزبه بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الامريكي للمصرف، من الدعم الصحي الانساني، من الدعم الامريكي. عندنا منصه اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد إطلاق يعني. ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. أنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا،
14: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
15: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
14: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-12-08-00-4-7-0.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: النهضة النهاردة عنده القدرة انه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة؟
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهوراً، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملأ في سنة 2020 وبدأ يملأ في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثر من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس سؤال حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير، وان المجرى النيل مفيش مية كتير، ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات، مع قرارات أثيوبيا ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة. سد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمعي بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوكية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتوربينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعة الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات الجديدة القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو، والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشي كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه

0: ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها, والترمبات الغاطسة دي تسحب المية, المية النظيفة بدون أي رواسب, وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا, يعني علشان نمكن توصيل المية, أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ, وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطلمبات الغاطسة, وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها, وما تقعدش طول الوقت حط يعني أيديها على خدها كده وتقول هنعمل إيه مفيش مية, لا في مية, جيب مية من وسط النيل ووصرها للمأخذ.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن, انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور, اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن, حلول منطقية في ظروف في وضع الاقتصادي بتاع السودان, خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين ده يزرعوا, ده موسم زراعي, يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية, الصيادين, يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني, فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط أن نحن بنتكلم عنه, يعني اللي هو بيتكلم
0: الوضع الاقتصادي, الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية, لابد من التواصل مع البنك الدولي, مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات, ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده, ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب, ده الاهم عندي
1: يعني.
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
1: نعم طب يا دكتور, بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر, ظهرت تنين وحتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا, يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين, او مدى تاثر السودان بالظواهر دي, استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب المائي اللي بيصلوا في فترات الجفاف, وبرضه الان النينو, فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين, وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز, يعني
1: أنا بتكلم عن الأزمة المائية, الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
0: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار 50 عام الماضية دي تكررت, هي احيانا بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش لانها ما بتكونش سوبر نينو, ولكن بتتكرر واحنا ما بنلاحظهاش, ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو, هذه الظاهرة قد تمتد سنة او سنتين او اكتر من ذلك, وعندنا نموذجين, اتنين نموذج, النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات, فمتى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث وسوف تحدث السنة دي وسنة جاية وكلامنا, ولكن لابد ان احنا ندرك ايضا ان اللي بيخلي الظاهرة اسوأ من طبيعتها هو سد النهضة, فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية, فلو كارثة طبيعية بتضر فرضك 10% من سكان السودان, لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي, أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيقوم بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي, وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي, الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟

0: طبعا هذا بيساهم. ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا لا. الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثلما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف، يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو ده لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كام سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروليكي. ممكن أنه هو يجف في السودان، يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني
0: ملزمة تخلي
1: بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق أو الكريست بتاعت السد علشان إن أنت تستوعب المية، ولكن هم أصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في إغراق السودان. طب أنت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه إن هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل، إذن بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هي يعني هو عن إهمال في التشغيل، صح؟ هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملى السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور. الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو بيكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها، مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي أنها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها، أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الأثيوبي أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب اللي حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني
0: طبعا أنا أعطيكي 100,000، أنا أعطيكي 100,000، هتوافي عشان تغيري العشرة آلاف؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015، هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية. طيب. تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل يعني؟
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان، بشرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود، والتصميمات جاهزة، وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك من قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي إن أثيوبيا مش عارف هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية، فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها. كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية، ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بيزايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي والجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان.

0: لتحقيق السلام. يجب أن لا تكون هنالك خطوط حمراء غير قابلة للنقاش. نحن نمشي لهذا السلام بالذهن المفتوح والعين المفتحة، ما نمشي متمترسين حول خندق إنه ده خط أحمر ما بنقبل النقاش فيه. لازم يبقى عندنا القدرة على مناقشة كل القضايا دي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما إنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا إنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: دبلجه.
1: الديوان.
2: مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الاستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. استاذ، يعني وقفنا نحن في انه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
3: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بيقول عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشترى كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلن الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، وضعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، وبعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطب، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
2: أستاذ
3: داخل الجمعية التعاونية
2: أستاذ مجاهد، نعم نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
3: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
2: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
3: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
2: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
3: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأن النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
2: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
3: لا لا، هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
2: نعم.
3: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال، ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع عليه
2: وكل نعم نعم
3: بيكون عنده غرض براوي، قرض
2: زراعي. نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
3: ايوه وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسس جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأس مال للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأس مال للتدريب، جزء من الرأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقى عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده الخلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
2: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
3: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا وقلنا يا أخي أسه أنت حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم دارين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
2: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
3: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
2: أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
3: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاون. معهد التدريب التعاون إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رغابة، عندها لجنة بتاعت رغابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
2: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
6: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه وزول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق وفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخت تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار مدين. أمس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك، جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشاية طباق نار، تريد رفد الوليد والجوع وبسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم. أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين وكتقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله. وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله. وكان المويه سب حطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال. بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله. أكان الدولة طف السور أكان سوينا ألف يويض لمسكين. شكرا جزيلا.
5: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك
7: ما مصدقك ما مصدقك مهما تقول مهما حليفتك ليل تطول. انت البراءه قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل كسرت اقول بايه معاك في قلبي. اديتك سكن فيت واخلصت الهواك. ايه تنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني بجفاك. قول الحقيقه وما تدس كون مره بالصادق معاي. لو قلبك تغير نسى او ردت يا ناكر سواي تاريكه بتمثل علي. وانا كنت ماشي على عماي روح امشي في هذيك سكتي وخليني شيل هواك وفوت. شيل حتى ذكرات من جواي ارحب بعيد فوت من سكوت. كاني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت. ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول. انت البراك بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول. ما مصدقك مهما تقول زكريا صالح براوي.
5: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
8: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة. كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة. الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحان فيها. أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة. وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا. خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة. وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة. جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا. يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا. وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا. وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
5: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. كونوا في أمان الله.
0: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
9: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا.

0: الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
1: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفتها من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقاومة

0: المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS للي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حارم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه اللي في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدا لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة، يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني. وبعد ذلك هم بيحاولوا يجازفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لك أمي؟ يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية. والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص. الخاص على راديو دبنجا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوك، والرندوك هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى تراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيرددها الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحبا بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر رادي دبنج الليزا، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتي السوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحياة دي عموماً. مرحبا بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده. كل يوم مثلا بيجيني شايل ورقة، أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول ده داري وصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح. في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد مثلا، جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني. هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة، لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد. وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا، اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه، بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ما ما ظاهرة يعني، لكن يمكن زاد الناس ما مركزين معاه وما احنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يتعاملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو معقد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت وفي حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عايز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده أنا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول انت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ديكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق، لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا جنجبيت وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، السعر الرئيسي السوق بداونا يا شيخ، بس سوق شيف حدد جلدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتصرتوا كثير، استلمتوا نظيف
4: نظيف، مبروك مبروك مبروك مبروك
3: مبروك واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الوز.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور من ياركوم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي حاجة يقول والله الذهب هذا فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب بس نخفض لهم سعر عشان نخسر هم يشيلوا الذهب، ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: فجأة ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو، يعني لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بدنا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول مصر بندعم دعم صحي إنساني الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: سد النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة.
14: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
13: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
14: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة، هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهورا، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
15: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
14: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
15: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملى في سنة 2020 وبدأ يملى في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين، مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو فيه عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
14: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثره من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
15: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس سؤال حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان ما فيش امطار كتير، وان المجرى النيل ما فيهوش ميه كتير، وما فيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
14: طيب
15: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
14: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
15: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتأخذ على كونها اعتراضات إرشادية يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما حصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
14: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات مع قرارات أثيوبيا، ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
15: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
14: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
15: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوكية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
14: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
15: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشية كويس، في مية وفي عمق وما فيش
14: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
15: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية، المية النظيفة بدون أي رواسب، وتضخها في أنبوب لابد من بناءه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المية. أنبوب يربط ما بين الموقع، ما بين المحطات الترمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مية للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطلمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حط أيديها على خدها كده وتقول هنعمل إيه مفيش مية. لا، في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمأخذ.
16: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط أن احنا بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
15: بالك. الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهارده، ولكن لابد ان يكون في خطه ان السنه الجايه حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لانه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب. ده الاهم عندي،
16: يعني
15: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدوليه واستخدام الازمه والكارثه اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدوليه على تمويل تلك المشروعات الانسانيه لانقاذ الشعب السوداني.
16: نعم. طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، يعني ظهرت انه حتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا؟ يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين، او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب الماء اللي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
15: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز. يعني
16: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
15: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار الخمسين عام الماضية دي تكررت، هي أحيانا بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش لأنها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. وعندنا نموذجين، اثنين نموذج. النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد أن احنا ندرك أيضا أن اللي بيخلي الظاهرة أسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر

0: الطبيعية. فلو الكارثة الطبيعية بتضر فرضاً 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في أي مبادرات دولية يعني لظاهرة النينو؟
0: أوكي، أنا لا أعتقد أن وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي، وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي، الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو الكارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن نأخذ دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب وتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة، العنصرين دولي، لا لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور، هل المجاعة تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد؟ فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو، المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته، ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو ده لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي، ممكن أنه هو يجفف السودان. يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجفف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني
0: ملزمة تخلي
1: يعني بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مورد المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من المية لفترة طويلة جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدأت التدفقات تيجي والسد

0: الفند مليان، وهذا خطأ في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب آمن قبل الحافة اللي فوق او الكريست بتاعت السد علشان ان انت تستوعب المية، ولكن هم اصروا بعدم تصريف المياه لفترة طويلة جدا، وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في اغراق السودان. طب انت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه ان هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية اكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن ان يحدث اي فيضان في السودان ويغرق اهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل زي بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هو عن إهمال في التشغيل، هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتباع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفذ اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوه 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها اعتقد في الاتفاق بتاع التوساعي تقريبا او السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا الى 50 مليون، وهذا احد الاسباب اللي انتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم الأثيوبي انه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب اللي حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني
0: طبعا أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافق عشان تغيري 10,000؟
1: لا طبعا
0: محدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015 هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية. طيب. تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل يعني.
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى فيه يعني رخاء أكثر للسودان، شرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود والتصميمات جاهزة، التصميمات جاهزة وينقصها التمويل، ينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي أن أثيوبيا مش عارف، هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية، ومحتاجة أنها تعمل توب-أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية. فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد أن ممكن الإمارات تمول هذه السدود، وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حالياً لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية. ولكن بعد الحرب الإيرانية غالباً محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكراً لك دكتور عبد الحافظ، خبير السدود في جامعة البلد. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي وسياسي وجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان العربي.
2: راديو دابنغا يقدم
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب. لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دل معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت أنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام. ونبدأ بك أستاذ علي عجب، بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قوات قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
5: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة إنه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 أكتوبر 2023 بأنه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، إنه المدعي العام هسه في الأسبوع الفات أو هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بأنه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر إنه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
4: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع ونفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
6: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان، وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة لل للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
4: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبدالله مندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضو ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
5: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل إنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأنه الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينصر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
4: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
6: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة أو غير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
4: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني. فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
6: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم، لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده، يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
2: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، يقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشتري 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديم، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية دي. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب المسج وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
1: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نأسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
2: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
2: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، وما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
1: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
2: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بينظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين. قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
2: لا يعني هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
2: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها، لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
1: وكل نعم
2: بيكون عنده غرض براوي،
1: أستاذ، نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
2: ايوه. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بخطه وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسس جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمزاولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلقت الشراكة بينها وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
2: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا وقلنا يا أخي أسا أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديال وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
1: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
2: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
1: أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده البهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
2: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاون. معهد التدريب التعاون إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
0: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
5: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وكتم لحد دموع موجود. دحين يا وليد ودين مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جول غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفود وعدمان الشارب من الدين. أمس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بيت مامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك، جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار، تريد رفد الوليد والجوع وتسال دم على غبين الحار. أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متموم. أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين وكتقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كتير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد الله. وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله. وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال. بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في كسور وحاط الله وكتاب الله. أكان الدولة طف السور أكان سوينا ألف يويض لمسكين. شكرا جزيلا.
4: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك
6: ما مصدقك ما مصدقك مهما تقول مهما حليفتك ليل تطول. انت البرارة تلتني انسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل قصرت اقول بايه معاك. في قلبي اديتك سكن فيت واخلصت الهواك. ايه ذنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني في جفاك. قول الحقيقة وما تدس كون مرة بصادق معاي. لو قلبك تغير نسى أو ردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي. وأنا كنت ماشي على عماي روح أمشي فارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت. شيل حتى ذكرات من جواي أرحب بعيد فوت من سكوت. كأني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت. ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول. انت البراك بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول. ما مصدقك مهما تقول. سكري يا صالح براوي.
4: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
7: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة. كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة. الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحان فيها. أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة. وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا. خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة. وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة. جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا. يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا. وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. يا سماحة ضوي ساحة نحن بحبك روينا. وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
4: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. كونوا في أمان الله. دفتر
0: أثر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.
8: راديو دبنجا، راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن

0: المواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا؟
1: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد

0: نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي، الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه، يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف انه نحن يعني كثير مننا، وبالذات الشغالين في مجال الاعلام او حتى مرات الكتاب، يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي واضح انه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز انسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما انه اسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي اصلا حق انساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغ اللي في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات، يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس، وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة، وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدا لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة، وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضه المسؤول منه في المنطقة من البوسنة، يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي، الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت اتحكم في المساله دي نهائيا. رغم انه حاولت كثير جدا، اللي انا التقيتهم في المعسكرات، انه نحاول نتذكر انه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني انتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في امل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة انه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية واخذوا منها، يعني اخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة سانحة دي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد، الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية، على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية. والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة راديو الله دبنجا
2: راديو. في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. تميز الراب السوداني باحتماده المكثف على الرندوق، والرندوق هو لغة الشارع المشفرة ولهجة الشباب الحركية، بما أحطى التراكات خصوصية ثقافية وهوية فريدة بيسعى بتكرارها. ولعب الراب دورا بارزا كأداة للمقاومة والتعبير عن الرأي خلال الثورة السودانية وما تلاها من أحداث، حيث تحولت أغاني الراب إلى أناشيد بيردد الشباب في التجمعات والمظاهر الاحتجاجية. وتتمحور آخر تطورات المشهد الفني للعام 2026 للراب السوداني حول تحقيق اختراقات إقليمية واسعة وتقديم تعاونات عابرة للأنواع الموسيقية، طبعا مع الحفاظ على دور الراب كصوت بيوثق تجربة الاغتراب والحروب. حلقة جديدة مع الرابر إبراهيم الضو. مرحب بك إبراهيم في دبنج راب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمر دي دبنج الأجزاء، معكم إبراهيم الضو، رابر أرتيست سوداني، بقدم كذا نوع من الراب، بومباب، دريل، الحاجات دي عموما. مرحب بكم.
0: بداية كلمنا عن رحلتك في عالم الراب وشنو المصاعب اللي واجهتك في بداية الطريق؟
1: صراحة الموضوع بدأ من الأساس لما كنت في سنة سادس، كان بكتب شعر لكن ما راب، كان معي زميلي فكنا بنتبادل الكلام ده كل يوم، مثلا بيجيني شايل ورقة أنا بجيب بورقة، والموضوع اتطور لحد ما جربت إنه كل الكلام ده عليه.
0: طيب بالنسبة للكلمات، هل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا بتكتب بطريقة مختلفة يعني؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك أو تجربة بتاعت زول أنت بتعرفه أو لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: يا سلام. طيب يعني الرسالة الحابة توصيلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها برضو كلمنا عنها شوية.
1: والله موضوع الرسالة ده انه مرات في رسالة يعني ظاهرة بتكون انه في الزول دار يوصل كده، يعني الموضوع بيكون عادي طبيعي واضح، في رسالة غير دي انت بتكون عندك هدف اساسا ما في زول عارفه اساسا ولا في زول شغال بيه، بيكون عندك هدف انك مثلا اتقدمت خطوة، عملت تراك جديد، مثلا جربت نوع جديد، ففي حاجات بالنسبة لك بتكون انتصار كده يعني، هي في الظاهر بتكون ما ظاهرة لكن انت يعني بتكون مبسوط بحاجة اصلا هي عادية جدا ممكن، لكن بالنسبة للناس عادية، لكن بالنسبة لك بتكون ضغط شديد، وفي حاجات العكس يعني انت بتكون شايفها عادية جدا اما بالجمهور بتكون يعني مستمتع منها شديد، فانت بتحاول تفهم الجمهور وبتوجه بتشوف بتحدد جمهورك، بتوجه رسالة مثلا معينة، تتكلم عن قضايا، فدي حاجة انت بتظبطها على حسب جمهورك، على حسب انك انت اصلا بتقدم شنو. فعموما في رسالة زي ما بقول شنو واضحة، وفي رسالة يعني بتكون ما ظاهرة يعني، لكن يمكن ذات الناس ما مركزين معاه وما هنا، وفي رسالة عميقة وفي رسالة عادية يعني واضحة، فممكن الاثنين يعملوا في نفس اللحظة يعني. الموضوع يعني شوية هو مؤكد لكن برضو سهل في نفس الوقت، في حاجة بتقول كلامك انت، في حاجة بتقول كلام الجمهور يعني، على حسب انت عاوز توصل شنو. عموما موضوع عامل كده انا شايف بالنسبة لي يعني.
0: لو طلب منك تصوير فيديو كليب بميزانية 0 جنيه، ما هي الفكرة المجنونة اللي حتقوم بتنفيذها؟
1: والله هو غالبا بتكون على تجارب شخصية، لو ما تجارب شخصية عموما بتكون مثلا قصة لهمتك او تجربة بتاعت زول انت بتعرفه او لك علاقة به، عموما يعني الفكرة يعني بتكون موجودة.
0: شكرا جزيلا الرابر إبراهيم الضو على المساحة الجميلة دي، على أمل أن نتلاقى مرة تانية وفي بوح مختلف أكيد.
1: الله يا أخي، أول حاجة حاب أشكرك على الاستضافة الجميلة دي وبشكر مستمعي راديو دبنجة، دي حاجة جميلة جدا وإن شاء الله لقدام، ليكم العافية كلكم.

0: والقلب الممتلى يعرف الضيق لأن المساحة مليئة دائما بالتقدير. شكرا لحسن المتابعة، انتهى المشوار، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السوداني في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، الشارع الرئيسي سوق بداونا على شفت بس سوق شيف حدد للدويد المليجة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: للشعب السوداني، كل الشعب السوداني لأهل في كردفان انتظرتوا كثير واستلمتوا نظيف
4: نظيف. مبروك مبروك مبروك
3: مبروك واحتفل
4: مبروك.
3: يا العدو القاعد في حمرة الوز بالراس
4: بالراسك
3: ناس حمرة الوز بالرزاق.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يخاص بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي actually تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي حاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر احنا نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ جولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرا في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
8: فجأة ميلا انتقالين المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 نفر ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد، لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس خمسة أنفار ثلاثة أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي. وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بلاترال طبعا ندعم الامريكي دول المصر ندعم الدعم الصحي الانساني ندعم الامريكي عندنا منصه اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية، وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلة. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني، وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف غير مؤثر على مصر بالتحديد، ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلة يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلة عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلة والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: النهضة النهاردة عنده القدرة إنه يغرق السودان مثلما حذر في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة؟
1: هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟
0: دي كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر.
1: في السودان الحرب مستمرة والقادم ينبو بكارثة. هذه المرة مصدرها نيل الأزرق، مواطنون يتحدثون عن مشهد غير مألوف، مياه أقل وجروف أكثر ظهوراً، وأسئلة تتردد بين الناس مما يثير القلق والفزع بينهم. فماذا يحدث؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد حافظ، خبير هندسة السدود بالجامعة المهندسية.
0: أهلا بحضرتك، كيف الحال؟
1: يعني أزمة جديدة يعني مع حرب السودان يا أستاذ عبد الحافظ بتضاف لي، يعني اللي بيحدث شنو الآن في النيل؟ يعني
0: الأزمة الحالية بتفكرنا بشهر يوليو 2020، لما تتذكري لما سد النهضة بدأ يملى في سنة 2020 وبدأ يملى في شهر يوليو، توقفت محطات المياه في السودان، وكانت المسافة ما بين سد النهضة وسد الروسيرس أو بحيرة سد الروسيرس تقريبا كانت جافة زي ما هو حادث اليوم. فدي تاني مرة يتكرر فيها المأساة اللي هي تعرية المداخل بتاعت محطات المياه اللي بيشرب منها السودانيين. مرة حصلت سنة 2020 في الملي الأول ومرة الحالية. طب إيه السبب؟ طبعا هو في عنصرين يجتمعوا على هذا الأمر. السبب الأولاني هو سبب مناخي بحت، وهو قلة الأمطار نتيجة ظاهرة النينو، واللي هي بتتكرر ما بين وقت والآخر، وربما الإخوة في السودان يتذكرهم فيضان سنة 15 وسنة 16 كان قليل جدا. السبب الثاني هو سبب السد النهضة اللي هو أصبح المحبس الرئيسي اللي بيسمح للمياه إنها تصل للسودان. فدلوقتي عندنا ظاهرتين اجتمعوا شرا على دولة السودان، النينو والتجميع أو التخزين في سد النهضة. فلو كان في نوع من التوافق الكويس ما بين الحكومة الأثيوبية والسودان على قد إيه نطلع مية لما يكون في ظاهرة نينو، بحيث ما نأثرش على إن يكون المجرى في السودان بالشكل اللي احنا شايفينه.
1: طيب في بيانات يا دكتور بالنسبة لتأثر السودان بالظاهرة دي أو بسبب تأثره من سد النهضة؟ في بيانات السودان بيملكها في ظل الحرب؟ يعني
0: السودان حاليا أيضا بتتعرض لظاهرة النينو، فالأمطار اللي بتسقط طبيعيا على السودان اللي هي حوالي 450 مليار متر مكعب، ربما السنة دي هتقل لحوالي 300. طبعا ما فيش بيانات كافية دلوقتي، لأن البيانات بتيجي بعد نهاية المواسم، يعني إحنا ما نعرفش حاجة إلا بعد نهاية المواسم. بس سؤال حضرتك تسأليه ده أنا ممكن أرد عليه في شهر مارس الجاي تقريبا أو إبريل الجاي لما الموسم كله ينتهي. ولذلك فالمشكلة هي يعني كان ممكن أن ما تأثرش في السودان بشكل سيء زي الوضع الحالي، وتمر كما مرت في سنة في فيضان 15 وفيضان 16. كان الشعب السوداني حيلاحظ ان مفيش امطار كتير، وان المجرى النيل مفيش مياه كتير، ومفيش فيضانات بتدمر الكرة زي ما احنا معتادين على الوضع في السودان، ولكن ما كانش هيحصل الجفاف ده. سبب الجفاف ده هو ان السد النهضة بدأ يطلع كميات مياه بتعرف بالتصرف البيئي.
1: طيب
0: التصرف البيئي ده أقل ما يمكن للمياه إنها تخرج من سد النهضة فقط عشان الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهضة.
1: نعم يا دكتور محمد. طب لو رجينا للاتفاق، هل في اتفاق ملزم حول قواعد تشغيل سد النهضة؟ ممكن تلحق يعني أنت بتقول إنه المخزون بتاع سد النهضة هو السبب، فهل في اتفاق ملزم بين أثيوبيا والسودان؟
0: ما خدي بالك، الاتفاق بتاع مبادئ سد النهضة اللي تم التوقيع عليه ما بين مصر والسودان وأثيوبيا في 2015 أعطى الأثيوبيا حق السيادة الكاملة بنسبة 1000% على إدارة وتشغيل سد النهضة كيفما تشاء، وأي اعتراضات من السودان أو من مصر بتؤخذ على كونها اعتراضات إرشادية، يعني مش إلزامية. يعني لما وزير الري في السودان يطلب من أثيوبيا طلعوا لنا 150 مليون متر مكعب في اليوم علشان ما يحصلش جفاف، هيقولوا له أوكي هندرس، ولكن إحنا ما نوعدكش إن إحنا هنعمل حاجة. ليه؟ لأن ما فيش اتفاق ملزم، لأن اتفاقية 2015 أعطت السيادة كاملة لأثيوبيا في السيطرة كاملة على مياه النيل الأزرق دون الاعتبار أو دون الأخذ في الاعتبار أي اعتراضات أو فيتو من مصر أو السودان.
1: يعني بتعني كلامك ده أن السودان في أمر واقع يعني ضد قرارات، مع قرارات أثيوبيا ما عنده أي دور الآن في إدارة المياه؟
0: حاليا لا مصر ولا السودان يقدروا يعملوا حاجة لأثيوبيا، لأن الاتفاقية اللي قلت لك عليها دي لو ترجع لها بند 5 بند 4 وبعد بند 5 بيعطيها كل الحق في التشغيل والإدارة لسد النهضة منفردة دون الرجوع لمصر والسودان. فلو كان في البنود بتاعت اتفاقية 2015 كانت عملت بشكل يضمن حقوق مصر والسودان لكان الأمر النهاردة مختلف.
1: طب الحرب دي يعني الآن أثرت على قدرات السودان على إدارة موارد المائية، تشغيل السدود، محطات الري، وجميع جمع بيانات الرز الهيدروجي، هل فعلا تأثرت؟ هل أضعفت الحرب طبعاً الموقف؟
0: طبعاً طبعاً طبعاً. أول حاجة البنية التحتية الزراعية والهيدرولوجية للسودان لا تعمل بكفاءة كبيرة لأنها تخربت. يعني مين في العالم يتخيل لو افترضنا ان الدعم السريع دول سودانيين يضربهم سد مروي؟ يعني مين يعني سد مروي كان بيسيب الميه وسايب الميه مفتوحه وعمال ينزلها مصر دون تخزين حتى الاسبوع الماضي بسبب ان الدعم السريع كان ضرب الشبكات الكهرباء المتصله في سد مروي، فالتروبينات هتشتغل هتطلع كهرباء لمين؟ لان الشبكات مضروبه كويس. فكانوا فاتحين البوابات بتاعت الري وبتنزل كل نقطة مية تصل لسد مروي عن طريق سد الرصيرس أو سد العطبرة أو سد سنار، أو كان بتعبرها مباشرة لمصر لأنها غير قادرة على تشغيل التوربينات. الوضع ده تغير فقط منذ حوالي أسبوعين تقريبا.
1: طيب يا دكتور، يعني الحرب دي استمرارة، يعني هي الآن مستمرة، يعني المخاطر الحقيقية على الأمن المائي والزراعي في السودان، المزارعين بيشتكوا والصيادين إنه ما في سمك يعني في نيل الأزرق الآن، يعني ظهور تماسيح في كل مكان في السودان. يعني هل المخاطر دي حتستمر، أو هل هي مخاطر حقيقية على المزارعين الموسم الزراعي السنة ده أو السنة الجاية؟
0: أوكي، خليني أأجل الإجابة على هذا السؤال لمدة 30 ثانية، لأن أنا الأهم عندي في اللقاء مع حضرتك الآن هو المواطن السوداني أن يصل له كوب مياه زي اللي أنا بشربها دي. ماشي، دي الأولوية عندي. أنت دلوقتي عندك مشكلة كبيرة في أن مآخذ المحطات المياه بتاع الشرب عارية، يعني ما فيش مياه بتوصل لها كويس. فأنا بتمنى حتى لا يتكرر هذه المأساة في السنوات القادمة، وسوف تتكرر. يعني أنت اعتبري الوضع ده سيتكرر معك بشكل دائم طول ما فيه ظاهرة النينو، والتي قد تمتد سنتين أو تمتد أكثر من ذلك الله أعلم. أنا بقترح على الحكومة السودانية أنها تعمل وصلة جديدة لإيصال مياه النيل الأزرق إلى مآخذ محطات المعالجة، اللي هي محطات المعالجة موجودة على الشواطئ بتاع النيل، والشواطئ دلوقتي زي ما انت شايفة جافة تماما والمية داخلة جوه حوالي 15 متر من الشاطئ. لذلك لابد ان احنا نعمل حل سريع لإنقاذ الشعب السوداني ويتمكن من شرب المياه. ايه هو بقى الحل؟ انت عندك في وسط النهر المياه ماشية كويس، في مية وفي عمق وما فيش
1: يعني. لكن يا دكتور، هل ده يعني انت وضع السودان الحرب الان، هل ده حل منطقي في ظل يعني ده مع البنيه التحتيه السودانيه؟ يعني
0: ما انا ما قلتش الحل ايه لسه. انا بقترح ان نستخدم طرمبات غاطسه، في حاجه اسمها طرمبات غاطسه، وانا بعت لك صوره. الطرمبات الغاطسه دي ممكن ان احنا نرميها في وسط النيل ويكون جنبها قارب في جنريتر بيولد كهرباء ليها، والترمبات الغاطسة دي تسحب المية النظيفة بدون أي رواسب وتضخها في أنبوب لابد من بنائه حاليا، يعني علشان نمكن توصيل المياه، أنبوب يربط ما بين الموقع ما بين المحطات الطرمبات الغاطسة دي والمآخذ اللي موجودة على الشاطئ، وبذلك نقدر نوفر مياه للمآخذ الموجودة على الشاطئ من خلال سحب المياه من وسط المياه بالطرمبات الغاطسة، وتبدأ المحطات تشتغل وتروي الشعب السوداني اللي هو أهم بالنسبة لي من الزراعة. فدي النقطة دي لابد إن الحكومة السودانية تبدأ تفكر فيها، وما تقعدش طول الوقت حاطة ايديها على خدها كده وتقول هنعمل ايه مفيش مية، لا في مية، جيب مية من وسط النيل ووصرها للمخز.
1: يعني في ظل الوضع الاقتصادي الآن، انت عارف يعني الوضع الأمني والاقتصادي والبنية التحتية المدمرة يا دكتور، اعتقد انه يعني هل ده يعني خيار منطقي الآن، حلول منطقية في ظروف وضع الاقتصادي بتاع السودان، خاصة للمزارع البسيط؟ يعني الآن الآن المزارعين دار يزرعوا، ده موسم زراعي، يعني في انت عارف السودان بيعتمدوا على الزراعة المطرية، الصيادين، يعني في حرف كثيرة الآن في خطر يعني. فهل نحن يعني الحلول المنطقية في الوضع الاقتصادي الآن للمواطن البسيط اللي احنا بنتكلم عنه، يعني اللي هو بيتكلم
0: الوضع الاقتصادي، الأمور دي لا تحل من خلال الخزانة السودانية، لابد من التواصل مع البنك الدولي، مع المؤسسات الدولية اللي هي عندها المخصصات المالية لهذه الأزمات. ومش ما بقولكيش اعمليها النهاردة، ولكن لابد أن يكون في خطة إن السنة الجاية حتى لو حصل جفاف ما يتعرضش المواطن السوداني لأنه ما يتمكنش من كوب ماء للشرب، ده الأهم عندي.
1: يعني
0: لذلك لابد من التواصل مع الهيئات الدولية واستخدام الأزمة والكارثة اللي احنا عايشين فيها دي لتكون مبرر لتشجيع تلك الهيئات الدولية على تمويل تلك المشروعات الإنسانية لإنقاذ الشعب السوداني.
1: نعم طب يا دكتور، بمعنى كلامك ده انه الازمه رح تستمر، الظاهرتين حتضرب السودان لفترات طويله زي ما ضربت تشاد الان مثلا، يعني ما فسرت لي رح تستمر لبتين او مدى تاثر السودان بالظواهر دي، استمرار يعني السودان ما عنده اراده على مع سد النهضه والمنسوب الماء اللي بيصلوا في فترات الجفاف، وبرضه الان النينو، فحيستمر لبتين يعني الوضع ده بالنسبة للمواطن وأسعار المعيشة بتاعت المواطنين، وكيف ممكن تأثر على على على على الوضع الاقتصادي السوداني؟ يعني
0: طبعا الوضع الأمني أنا ما أقدرش أتكلم فيه لأن لابد من الوصول ل كومبرومايز، يعني
1: أنا بتكلم عن الأزمة المائية، الأزمة المائية يعني المحتملة دي اللي أنت بتتكلم.
0: ظاهرة النينو في العصر الحديث اللي احنا عايشينه على مدار 50 عام الماضية دي تكررت، هي أحيانا بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش لأنها ما بتكونش سوبر نينو، ولكن بتتكرر وإحنا ما بنلاحظهاش، ولكن الظاهرة اللي داخلين فيها دي واللي هي بتسمى سوبر نينو، هذه الظاهرة قد تمتد سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك. وعندنا نموذجين، اثنين نموذج، النموذج اللي هو الفترة ما بين سنة 78 و 88 استمرت 10 سنوات. متى ستستمر هذه الظاهرة؟ ولكن بشكل عام الظاهرة سوف تحدث، وسوف تحدث السنة دي والسنة الجاية وكلامنا، ولكن لابد أن احنا ندرك أيضا أن اللي بيخلي الظاهرة أسوأ من طبيعتها هو سد النهضة. فسد النهضة بيعتبر عنصر جديد بيزود المصيبة أو الكارثة الطبيعية. فلو كارثة طبيعية بتضر فرضت 10% من سكان السودان، لا دلوقتي هتزيد لنسبة 50% من شعب السودان.
1: هل السودان مندرج في

0: وزير الري السوداني الحالي ووزير الخارجية الحالي بيكون بدور كامل أو كافي أو كبير يعرض المأساة السودانية على المحافل الدولية. الوزير الري السابق اللي هو ياسر عباس كان أكثر نشاطا وأكثر علاقات مع المجتمع الدولي وكان بيعرض الوضع المائي والاقتصادي السوداني وضوحا عن الحالي الوضع الحالي. فهل الوضع الحالي ده بسبب المأساة الأمنية اللي بتعيشها السودان؟ طبعا هذا بيساهم، ممكن ما فيش يعني مخصصات مالية للسفر أو كلام ده، ولكن بشكل عام السودان أو الحكومة السودانية حاليا مقللة جدا من جهودها في عرض الأزمة أو كارثة السودانية للمحافل الدولية، وهذا الأمر لابد أن يحدث قبل حدوث الكارثة مش بعد حدوث الكارثة. يعني الشعب العالم كان لابد أن يسمع لك قبل حدوث الكارثة وليس بعد حدوث الكارثة. لذلك أتمنى أن ناخد دروس من اللي حصل هذا العام للاستفادة منها لما سيحدث العام القادم.
1: طب يعني يا دكتور، يعني أسوأ السيناريوهات التي تنتظر السودان خلال السنوات القادمة في ملف المياه، في تغير المناخ، في ظل الحرب والتطورات المرتبطة بصد النهضة؟
0: خلينا نفصل عنصر الحرب ده، لأن الأمر ده قابل للتغيير في أي وقت وما أقدرش أحكم عليه بشكل كويس. ولكن لو كلمنا على المناخ وسد النهضة العنصرين دولي، لا لو ظاهرة النينو استمرت وضربت المنطقة لسنوات طويلة مثل ما حدث سنة 78 حتى 88 اللي هي النينو العشرية، لا دي دولة السودان هتعاني بشكل كبير جدا، بما فيها مصر أيضا. مصر هي المخزون اللي موجود عندها دلوقتي قد يكفيها قرابة ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، ولكن بعد كده لا هتعاني كما تعاني السودان. ولكن السودان الحمد لله ربنا حباها بمياه أمطار. خلال فترة النينو سيكون في أمطار ولكن أقل من المعتاد. لذلك انا يعني اتمنى ان ان ان, إن اتمنى ان الهيئات الدوليه تساعد دوله السودان في انشاء محطات طاقه شمسيه، بحيث ان هذه الطاقه الشمسيه تمكن السكان وخاصه اهل الوسط السوداني في ان هم يبداوا يستخدموا مضخات شمسيه. هذه المضخات الشمسيه ستساعدهم كتير في سحب المياه الأبار أو المياه الجوفية، والحمد لله اللي هي متوفرة في السودان.
1: يعني دكتور، هل المجاعه تكون حتمية يعني زي الوضع الحاصل في تشاد الآن والجفاف يعني الضرب المناطق الزراعية في تشاد، فهل ده ممكن يتكرر نفسه، ممكن برضو يتكرر في السودان الحصل في تشاد مثلا بسبب النينو المجاعة والجفاف
0: ما أعتقدش، لأن أنت عندك النيل الأبيض حيقل كمية المياه بتاعته ولكن سيكون في مياه. ولكن زي ما قلت لك النينو دوا لا محدش يقدر يقول لك هيستمر كم سنة. لذلك احنا ناخد الاحتياطات، نقول والله هيستمر 5 سنوات، نبدأ نخطط من دلوقتي على انه سيستمر 5 سنوات. لو انتهى بعد سنة يبقى خير وبركة. ولكن بشكل عام بغض النظر عن موضوع النينو، سد النهضة النهاردة مثلما غرق السودان شهر سبتمبر، يوم 27 سبتمبر العام الماضي، دون أي سبب حقيقي، سبب سياسي وليس سبب هيدروركي. ممكن أنه هو يجف في السودان، يعني عنده القدرة أنه يغرق السودان مثلما حذف في سبتمبر 25 ويجيب مصايب كتيرة، وممكن أيضا أن يجف السودان ويجيب مصايب كتير بغض النظر عن وجود النينو أو عدم وجود النينو. لذلك لابد من وصول إلى اتفاقية دولية
1: يعني
0: ملزمة تخلي
1: يعني بتعني بكلامك أن أثيوبيا بتتحكم في مرض المياه بغرض سياسي في السودان؟ يعني
0: لأن الغرق اللي حصل في السودان شهر سبتمبر 2025 لم يكن بسبب هيدروليكي ولكن بسبب سياسي بحت، ان هم منعوا من الميه لفتره طويله جدا حتى امتلأت الخزان وافتتحوا السد يوم 9 سبتمبر العام الماضي. بعد كده بدات التدفقات تيجي والسد مليان، وهذا خطا في التشغيل. المفروض ان انت يكون عندك منسوب امن قبل الحافة اللي فوق أو الكريست بتاعت السد علشان أن أنت تستوعب المية، ولكن هم أصروا بعدم تصريف

0: المياه لفترة طويلة جدا وبعد كده فتحوها بشكل كبير مرة واحدة، والذي تسبب في إغراق السودان. طب أنت ليه تعمل كده في دولة مجاورة؟ هو كان همه أنه هو يفتتح السد في السنة القبطية الأثيوبية، وما همهوش بقى التوابع بتاعتها. هو كان المفروض السد يتم فتحه في نهاية أكتوبر سنة 25، وفي هذه الحالة ما كان يمكن أن يحدث أي فيضان في السودان ويغرق أهالينا في السودان.
1: طب يعني ده جفاف مفتعل زي بكلامك بتعني يا دكتور؟ يعني
0: هو عن إهمال في التشغيل، هو إهمال في التشغيل أو بقرار سياسي يقول لك سيبك من السودان ومصر، إحنا عايزين نفتتح السد يوم 9 سبتمبر، خد كل الخطوات التي تمنع المياه عن النزول كويس، وبعد كده لما يتملي السد نبدأ نفتح المياه. ولكن ده خطأ في التشغيل.
1: نعم يا دكتور، الآن يعني الجفاف ده هل ممكن يكون مفتعل؟ أزمة سياسية برضو يكون مفتعلة يعني؟
0: لا، هو الجفاف واقع حقيقي بسبب ظاهرة النينو، ليس بسبب سياسي. السبب السياسي هو إدارة التشغيل السد. المفروض أن الإدارة السياسية في أثيوبيا تقول للفريق التشغيل في السد نزل مية كافية وقلل توليد الكهرباء. يعني مش لازم أن أنت تنزل مية عشان توليد الكهرباء، لا، يعني شغل التوربينات ولد الكهرباء، في كهرباء هنبيعها مش هتتبيع، الكهرباء تمشي في الشبكة تتحرق مفيش مشاكل، يعني الكهرباء تضيع مفيش مشاكل، مفيش فلوس ليها، ولكن التوربينات تتنزل مية كافية علشان شعب السودان. ولكن للأسف الشديد أثيوبيا بتقول لك أنا اتفقت مع السودان ومصر على أن أنا أنزل 50 مليون متر مكعب فقط، اللي هو يسمى التدفق البيئي، وأنا دلوقتي بنفس اللي أنا وعدت بيه، بنزل لكم 50 مليون أو حتى 60 مليون أو 70 مليون. فدي نعم. كانت غلطة كبيرة من السودان ومصر اللي هم وافقوا على أن التدفق البيئي يكون 50 مليون، ولكن حقا حتى هذه اللحظة اللي بتطلع السودان حوالي 70 مليون، ولكن المفروض كانت تطلع حوالي 120 مليون، وهذا هو الذي كان تم الاتفاق عليه في البداية، وبعد كده تم مسح هذا الاتفاق وقالوا لا خلوها 50 مليون. فهي أثيوبيا النهاردة بتطلع فوق 50 مليون بعشرة أو 20، وهذا هو السبب في الجفاف اللي موجود عندكم في السودان. ولكن لو التزموا بالبند الأولاني أو الاتفاق الأولاني اللي تم إلغائه، اللي هو كان حوالي 100 أو 120 مليون متر مكعب في اليوم تدفق بيئي، ما كانش شفتوا اللي انتوا شايفينه النهاردة. 120 مليون كان تكفي انها تغطي المجرى بتاع النيل من الضفة للضفة، ولكن دي كانت غلطة تم الاتفاق عليها أعتقد في الاتفاق بتاع التساعي تقريبا أو السداسي، وتم قال لك استجبنا لأثيوبيا وخفضنا التدفق البيئي من 100 مليون تقريبا إلى 50 مليون، وهذا أحد الأسباب اللي أنتوا عايشينها دلوقتي.
1: نعم. طب كيف نقدر يعني اتفاق يلزم أثيوبيا أنه تفتح الماء في فترة الجفاف؟ يعني السبب حيلزم أثيوبيا بالكلام ده شنو؟ أو الإلزام حيكون كيف لأثيوبيا؟ هل اتفاق؟
0: لو أنا جيت عينتك، أوكي لو أنا جيت عطيتك وظيفة وقلت لك هذه الوظيفة عقد للأبد مش محدود 10 سنين، للأبد، وهتاخدي كل شهر 100,000 دولار، بعد سنة قلت لك لا أنا عايز أغير العقد وأديكي 10,000 دولار في الشهر، هتوافق على تغيير العقد؟ هتوافق ولا مش هتوافق؟
1: طبعا يعني
0: طبعا أنا أعطيك 100,000، أنا أعطيك 100,000، هتوافق عشان تغيري 10,000؟
1: لا طبعا
0: ما حدش هيوافق. أوكي، مصر والسودان عطت لأثيوبيا اتفاقية مبادئ سد النهضة للأبد، سيادية تسود على النيل الأزرق وتحوله إلى بحيرة أثيوبية. أي اتفاق آخر يخفض من الامتيازات التي حصلت عليها أثيوبيا من اتفاقية 2015، هذا يعتبر انتقاص للمزايا التي أخذتها أثيوبيا، ومزايا سيادية تجعلها تحول النيل الأزرق إلى بحيرة أثيوبية.
1: يعني اللي يحتاج السودان بعد انتهاء الحرب لضمان أمنه المائي للاستفادة من النيل، يعني
0: هو بغض النظر تحت أي ظروف بعد انتهاء الحرب هيبقى في يعني رخاء أكثر للسودان، شرط أن أثيوبيا لا تبني السدود الأخرى. أثيوبيا عندها نية أنها تبني ثلاث سدود. والتصميمات جاهزة وينقصها التمويل. وأغلب الظن أن محمد بن زايد هو اللي هيقدم التمويل بعد انتهاء الحرب في إيران. لذلك إن لم تبنى أثيوبيا هذه السدود فالسودان في أمان مائي.
1: ما الذي يمكن أن يوقف هذه السدود أو هذه القرارات؟
0: ما أنا قلت لك الشركات الإيطالية والفرنسية أنهت التصميمات الهندسية والهيدروليكية والميكانيكية. اللي متوقف عليها دلوقتي إن أثيوبيا مش عارف هي حصلت على تمويل ولكن غير كافي من البنوك الإيطالية ومحتاجة إنها تعمل توب أب يعني أو تمويل إضافي من الهيئات الدولية. فهي بتروح للإمارات وبتروح للسعودية وبتروح لكذا وتقول لهم ساعدوني في تمويل هذه السدود وخذوا أراضي زراعية حولها كويس. وأعتقد يعني بعد حرب إيران أعتقد إن ممكن الإمارات تمول هذه السدود وهي مش عايزة تعلن بشكل رسمي حاليا لأن يعني مش عايزة تعمل مشكلة مع الدولة المصرية. ولكن بعد الحرب الإيرانية غالبا محمد بن زايد حيمول تلك السدود ويمتلك الأراضي حول تلك السدود. وهنا تبدأ بقى مشكلة أكبر من مشكلة الجفاف الحالية بالنسبة لدولة السودان.
1: شكرا لك دكتور عبد الحافظ خبير السدود في جامعة البنات. إذا ما يحدث على ضفاف النيل أزمة مركبة تجمع ما بين ما هو بيئي والسياسي والجيوستراتيجي، والمتأثر الأول هو المواطن السوداني على الأرض. فهل نشهد تحركات لتغيير هذا الواقع؟ شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست السودان الأرض.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 26 من شهر 7 سنة 2026. الجيش السوداني يتقدم في شمال كردفان ويعلن استعادة بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وأم قرفة بشمال كردفان. مناوي يعتبر انتصارات الجيش في شمال كردفان مرحلة جديدة من الحسم، وجبريل يصفها بالانتصارات الساحقة. مقتل القياديين بالقوة المشتركة اللواء عبد العزيز إسماعيل أبكر مستر هجوم وعبد الله شوة في معارك شمال كردفان. منظمات صحية وعالمية تحذر من كارثة وشيكة قد تحل بالسودان مع دخول موسم الأمطار في ظل تفشي الأمراض واستمرار الحرب. الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان وانتخاب فولكر تورك مفوضا لدورة أخرى لمفوضية حقوق الإنسان. البرهان سنطرد الدعم السريع ونؤكد عدم تكرار هذه التجربة القاسية. كامل إدريس يوجه بأهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار الثالبة. وزير المعادن صادرات الذهب سجلت خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الجاري مستويات غير مسبوقة. أمجد فريد تكوين لجنة رسمية للتفاوض بشأن تبادل مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة. وفد من آلية حماية المدنيين في الولاية الشمالية يقف على أوضاع النازحين المقيمين بمخيم الكيلو 70 الواقع شرقي مدينة طنجلة. المبعوث الخاص لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعرب عن صدمته بحجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب في السودان. الداخلية إجراءات للحد من حركة منسوبي التشكيلات العسكرية داخل ولاية الخرطوم وضبط مخالفاتهم. السعودية والسودان يوقعان الشهر المقبل اتفاقا لتأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي. وزير الخارجية مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها صوبة غير صحيحة. الهجرة الدولية عودة أكثر من 4.6 ملايين سوداني إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح واللجوء. يونسكو نعمل على تعزيز التعاون الدولي لصون التراث الثقافي السوداني ودعم جهود تعافي المتحف القومي السوداني. السفير الألماني يدعو إلى أهمية حماية الممتلكات الثقافية السودانية ويؤكد على دعم الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي في السودان. وزارة الزراعة والري انخفاض واردات المياه في خزان ريسيرس بولاية النيل الأزرق بسبب تغيير آليات تشغيل سد النهضة. مبارك الفاضل السبب جفاف مياه نهر النيل يعود إلى غياب وزارة الري في السودان بعد دمجها مع وزارة الزراعة. غرفة طوارئ جولو بجبل مرة تكشف عن انتشار واسع للحزب بالمنطقة. لجنة الضبط الأمني بولاية الخرطوم تعلن عن بدء نشر كاميرات مراقبة وفتح 4792 بلاغا جنائيا والقبض على 2820 متهما. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن إزالة أسواق دقلو في محلية كرري في حملة أمنية شملت منطقة صابرين وشارع النيل والمنطقة الصناعية. إطلاق سراح رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد احتجاز استمر لأكثر من عام. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار بواسطة عصابات الشفتة على الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف. إدارة جامعة الخرطوم تعلن تأجيل بداية الدراسة في جميع الكليات إلى يوم 15 سبتمبر المقبل. وأخيرا مستمعينا الكرام، الهلال السوداني أمام مواجهة مهمة أمام توسكر الكيني عصر اليوم في افتتاح مبارياته في بطولة سيكافا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء، واليكم عناوين الاخبار اليوم الاحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا يجن يبيض وطاتكم أصبح جوا
2: السوق بداونا، سيارة الرئيسي سوق بداونا ولا شفت السوق شيف هذا الدهود المليشة شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتظرت كثير، استلمت نظيف
4: نظيف، مبروك
3: مبروك
4: مبروك يا غاي،
3: واحتفل
4: مبروك، الله أكبر
3: يا العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: راسك
3: ناس حمرة الراس
4: بالرسالة.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن. وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص
5: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص
6: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص
7: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل الآخرين تبي علم ذهبك بسير عقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده بس نخفض لهم سعر عنها نخسر ومشيلوا الذهب ده كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرة في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص
8: تفاجأت ميلا انتقالين للمرض مرض الحزبة، يعني هسي مساحب تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد لأنه كلما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص
9: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو الـ USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بنتلقى من الدعم الأمريكي للمصر، من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي. عندنا منصة اسمها السودان هيومانيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
10: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كل عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها اقتتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للإجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الإجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
11: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحليل، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل اني سمعت ان في من موريتانيا كمان. فانا اظن ان المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، واظن انه اذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانوش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية السواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
12: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
12: رسالك إطار قيمة حملة راديو دبنجا وغينا وجهنيك كيما إعلانات كوي خدمة عامة كيدي راديو دبنجا تيغوي أو تيري نبهي ديجي بإنو ترجمة يعني لازم لاحزيبه وإن الاعتبار دو تبيبه بإنو باريغو إردا كسريكي كي سجلتا يجي وكيغا كنشرة إزائية يقدميني وكيغا موجات قيمة تتيجي بروري كده بسيني في أي بداية حلقة بإنو راديو دبنجا باريغو نشرنيكي مسوليكو تبرو برنامج كي أركيد استنديني معلومات كوي عامة إما محكمة جناية دولي ويغيني بسيني كيغا لأغراض التوئية والإعلام كوي إما عام كده طردون ألغاقيا كده وكيغا يعني تيغوي كده أكسيني سجيل كوي عام إما محكمة جناية دولي كي خصوص غدير دارفور كي يعني مشروع قانوني دوس وكيغا موقف إزائي دوس رادي دبنجا كيدوس والغرض كويمي باريكي كي بإنو محكمة جناية دولي قويقنا شرايينة ووداينة نونر أفراتو أورو واسلتي وأوي متهمينجي نونر يعني بطريقة رسمير قنوات كي قوابة وسائق تبقى معلومات تبقى قوابة قدمي بي.
13: المحكمة الجنائية الدولية
12: أجوز نمرة أربعة جي بإنه كي يعني دليل مفصل للنور يعني مكتب كوي مدى عام غير نيارب تدبي جي باقي دي وكيغا كيني OTP link كيني كيني جي OTPLINK وبرنامج كيغا يعني إطارقوي سلسلة بتاع حلقات كويجينة نور تحقيق كوي من محكمة جناية دولية غرية دارفور كي ديري قبضورة كي دينا دي نابوري مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولي كي إطار كوي كده عدل جمعيني كي إطار مهمي كي غايشان أوغو جرائم ارتكبكيني بإنو حاكمته وجرائم كوي نو فاشر دو جنان ردو تيري برور دي كده تحقيقو ديري إشان مكتب كوي مدعي عام محكمة جناية دولي كي نية تواصل دي بي لابد بإنو يعني منصة وي الكترونيكو ووغي استخدمي بي وكي غا منصة غي OTP link نكيني غي spelling ogi o t p l i n k o rabit koi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis c p i nokta i n t kobdo yuba narbo karerere negaidi o t p l i n k nokta i c c alamat nagis CPI.INT وكيغا يعني التحقيقوي ويغنا ديرغي بإنو إنجليزير إركيينيغي بإنو إنفستيجيشن جيني كيني وفي نفس الوقت سودان دارفوردو يعني دي اختاريغن اختصرغن جيغي بغدي ترغنورو معلومات كوي نونر أوغي يعني تواصل ويغرين كنا نغيريغي برواكات بيبي وإن وانغن وغاكت بينه وبريد الإلكتروني تنغ عاكت بينه تلفوني تنغ عاكت بينه وكي أخور مهمي يعني حتى إشان أوي محققين متابعة كنه بلاقي تبغا بريد تبغا إشان نقدرو يتواصلوا معاكم ونفس الوقت حتى قوينا تنه دبلغيني بروا ممكن كت بينه وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى قوي تاري كيغا يعني ملخص تنغا يعني ناي أوي مجرم تيكين نغرا تفاصيل أوي دهايا كيغرا تيما وقايع كي اغير تايري معلومات اللي ممكن قدميني وفي نفس الوقت يعني ممكن صور فوتوغرافية شريطي تنقى فيديو تنقى اوراق مستند تنقى ممكن تغني يعني قويني تاركوي حادثة كتايرو كي اغوغرو وفي نفس الوقت ممكن خريطة استخدميني وخريطة غرا موقعي غوي الالكتروني غوي اودور ناقبوي قبضو النورين خريطة تاركي سكو قبضو جي قبضو ممكن كي اغير بالضبط ممكن حدديني او كيغي مثلا سواء كان مؤسسة ايغا غني ايغا مرفق عمي ايغا وي حددينين ممكن يعني تردو بالضبط حددينين وآخر حاجة جي بعد ما باريغي سقو دينا معلومات كنو يبني جي واني كيغي كيني جي تو هيريني جي سقو بينو معلومات كي كيني وكي غابر انجليزي جي سميت كنا كتب تايجي SUBMIT وي بعد ما برغي الدنيا ممكن اوني قويقنا يعني اتسالقا كنا نكيا معلوماتي زيارة غريقا ممكن بعدك كينا وفي نفس الوقت ديكو اكريسا ندنا نجي ديكي بيهنو اتمنين ناسيو توي كورسي ريتاري اقصى درجة السرية توي تدي ishan borosando jobogo wa mana sawo yime otp link yi otp link kia kiga binu manasa malumat jamaire wo ba asra tariga u ba aman tariga u kor modmuni kabdon narbe malumat ki soko gobe koyu maktab koy mudde amma kama jinaa dole ki yi kor yani shukrenaire wo kor bagi gnu wo yani a mumtanni
13: المحكمة الجنائية الدولية
14: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل، وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوق مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدربين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الهروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء يعني من المجتمع اللي هم يعني إحنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل للنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون
3: أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزف، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدر نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع البنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة يعني.
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة، لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي احنا دارين نوصلها، إنه احنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة لاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو يعني، بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم يعني أنتوا بلدة، انتو شنو. فاحنا كنا حريصين انه نخلق لهم مساحة امنة يقدروا انهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.

0: الأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما بنقول، زي ما قاعدين نقول، يعني أو في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم، يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة، الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده يعني. فشايف إن هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة، يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أو اللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
0: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل، عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
0: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاعة تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل، وزي المثلث يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيجا ما في فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مكدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه، لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية، يعني فالطفل ده هو لازم هم يكونوا عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاعة التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
0: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعة احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض ل أو بتكتشف إنه في أطفال كتار اتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرف

0: مدربات في الدعم النفسي، بنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
0: الفئات العمرية اللي استهدفتها المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
0: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
0: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل يعني. احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكتر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة يعني. الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني، عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة اساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
0: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت يعني، دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا يعني. الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة، يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموه برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموه للأسر بشأن أطفالهم؟
0: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. يعني عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
0: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاع التوعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
0: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق نحن بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقد حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
3: الحمد لله، معاكم الأخت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحس معنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح أنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
4: السلام عليكم ايها الرؤساء. احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة احنا تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله. يعني احنا كمواطنين والله تعبنا شديد يا اخي. الناس كلها جرت حرب مواطنه، وخلت بيوته، وخلت هنا عرضه، وتعبت وجاعت وعفشت وكل الحاجات. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا اي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزيننا والله، ما عايزيننا، تعبنا والله. دارينا الامان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجاك الصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والآلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية، وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة أمس السبت تقدمها في محور كردفان وتمكنها من استعادة 4 مدن من بينها بارا وجبرة الشيخ ومسيالة بشمال كردفان. وقالت في بيان إن السيطرة على تلك المناطق جاءت عقب عمليات عسكرية محكمة ومعارك ضارية، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفرار جنودها تاركين خلفهم عددا من الأسلحة والآليات. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص:
1: بارا بارا بارا لا جنجبيت وطاتكم أصبح جوا
2: سوق بدا، سعر الرئيسي سوق بدا يا شيف، بس سوق شيف هذا الجنود المليجا شيف.
0: وفي ذات السياق قالت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة والقوى المشتركة تمكنتا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على المناطق في محاولة لاستعادتها. وأشارت المصادر إلى تمشيط 100 قرية بالقرب من القرى التي تمت السيطرة عليها. وأعلنت القوى المشتركة عن تدمير أكثر من 73 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع واستلام أخرى ومقتل عدد من منسوبيها من الجنود والضباط. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: الشعب السوداني، الله أكبر، كل الشعب السوداني لأهلنا في كردفان، انتصرتوا كثير، استلمتوا نظيف
4: نظيف، مبروك
3: مبروك
4: يا
3: العدو القاعد في حمرة الوس بالراس
4: بالراسك
3: حمرة الراس
4: بالرسالك.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم القوى المشتركة للحركات المسلحة مقتل اللواء عبد العزيز إسماعيل أبو بكر مستر هجوم 77 والعميد عبد الله شرف الدين أبو بكر الشهير بشوة أحد قادة القوى المشتركة بمحور كردفان ومسؤول الإدارة بالقوى المشتركة وذلك في معركة بارا. من جهة أخرى أعلن جنود في القوى المشتركة سيطرتهم على منطقة جريجخ شمال بارا اليوم بعد ساعات من هجوم الدعم السريع على المنطقة. وأضاف جنود في هذا الخصوص: وفي ذات السياق اعتبر رئيس الوزراء كامل إدريس أن سيطرة القوات المسلحة والقوات المساندة لها على مناطق بارا ومسيالة وجبرة الشيخ تمثل محطة مهمة تعكس تضحيات القوات من أجل الدفاع عن الوطن. بدوره قال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي إن ما تحقق في شمال كردفان ليس نهاية المعركة بل بداية مرحلة جديدة من الحسم. من جانبه اعتبر الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية ما جرى بأنه صفحة جديدة من صفحات الصمود. اختتم منتدى ويلتون بارك في بريطانيا حوارا فنيا مدنيا حول السودان استمر 3 أيام بمشاركة أكاديميين وخبراء سودانيين ودوليين ناقشوا خلاله الخيارات الممكنة للنظم السياسية وترتيبات الحكم المستقبلية بالاستناد إلى التجربة السودانية ونماذج مقارنة من إفريقيا ومناطق أخرى. من جهة أخرى وجهت الآلية الخماسية دعوات إلى عدد من القوى السياسية في السودان للمشاركة في اجتماعات تشاورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 يوليو الجاري. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن العقوبات تتصاعد عندما يحقق الجيش تقدما على الأرض، وأضاف بأن مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في أنحاء من الخرطوم بينها سوبا غير صحيحة، وأضاف قائلا هذه المناطق نعيش فيها نحن الآن، وأوضح أن الدبلوماسية السودانية مثلت خط الدفاع الأول في الحرب، وفضحت ما وصفه بالتآمر ضد هوية السودان ومقدرات شعبه. أكد الرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أهمية الإسراع في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي بما يحفظ حقوق الدولة والمعدنين ويعالج الآثار البيئية الناجمة عن النشاط التعديني. وقال لدى مخاطبته ملتقى التعدين إن التنسيق الكامل بين وزارة المعادن والولايات يمثل حجر الزاوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، وترجم التوصيات الملتقى إلى برامج عملية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: موضوع التعدين الأهلي إن أفردنا له فقط في هذه الندوة وفي هذا الملتقى، إن ركزنا فقط في موضوع تقنين التعدين الأهلي وملحقاته، نكون قد قدمنا خدمة قومية كبرى لهذا البلد الكبير.
0: من جانبه قال وزير المعادن إن المؤتمر أوصى بوضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح القطاع ترتكز على تنظيم التعدين التقليدي وتطوير التشريعات وإنشاء بورصة للمعادن وبناء احتياطات الذهب لدى البنك المركزي. وشددت التوصيات على وضع استراتيجية واضحة بإشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات مشروعات المسؤولية المجتمعية ووضع إطار وطني موحد لتنمية المجتمعات في مناطق التعدين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تلتزم الوزارة بأن تنعكس أوائد التعدين على تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات وحماية البيئة ودعم برامج المسؤولية المجتمعية، لأن نجاح التعدين يقاس بما يحققه من تنمية واستقرار للمواطن.
0: من جانبه قال وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إن الجهات التي أصدرت العقوبات على الذهب السوداني تريد الحصول عليه بسعر أقل، ودعا لتوسع دور الحكومة في تعدين الذهب مقابل تقليل التعدين الأهلي حتى تتمكن الحكومة من التفاوض حول الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الهدف من الحظر المفروض على الذهب السوداني، الهدف الأساسي أكشوالي تقليل قيمة الهدف عشان تسهل للآخرين تبيع لهم ذهبك بسعر أقل، بيجي بحاجة يقول والله الذهبك ده فيه مشاكل فأديني بديسكاونت أعلى، لكن في النهاية كلهم دايرين الذهب ده، بس نخفض لهم سعر عشان نخسر هم يشيلوا الذهب ده، كل الهدف.
0: أكد المستشار السياسي للرئيس مجلس السيادة الدكتور أمجد فريد تكوين لجنة رسمية لتولي ملف التفاوض بشأن تبادل الأسرى مع قوات الدعم السريع برعاية مبعوث الأمم المتحدة، وقال إن اللجنة باشرت عملها ودعت أسر المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى تقديم بلاغات لدى أقرب قسم شرطة أو نيابة عامة. كشفت غرفة طوارئ غولو بجبل مرة ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور عن انتشار واسع للحصبة في منطقة برداني وتبرع في محلية وسط جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأشارت المنظمتان إلى تسجيل حالات إصابة يومية بالمرض خلال الأيام الماضية، موضحة أن العدد الكلي للإصابات بلغ أكثر من 20 حالة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
7: تفاجأت ميلا انتقى لنا المرض مرض الحزبة، يعني هسي مساهم تقريبا 20 لغة ويزيد ولو زي 15 يوم، والمرض ده والله ماشي بنتشر شديد، لأنه كل ما شمس يصبح بزيد في الناس أكتر، ثاني بزيد بس 5 أنفار 3 أنفار يعني بزيد بس.
0: أكد وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لن تؤثر على القطاع الصحي، موضحا أنها تستهدف الجوانب السياسية ولا تشمل العمل الإنساني والصحي. وأوضح أن المؤتمر الذي عقد في واشنطن شهد مشاركة نحو 40 جهة من المؤسسات الصحية والإنسانية، وأسفر عن إطلاق نداء دولي لحشد المساهمات لدعم القطاع الصحي، وأشار إلى اتفاقيات دولية جديدة توفر أكثر من 293 مليون دولار للسودان وتعهدات إضافية ب 150 مليون لدعم القطاع الصحي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: القوات الأمريكية الجانب السياسي ده براو والجانب الإنساني براو يعني، لكن الدعم الرسمي الحكومي اللي هو USAID اللي هو الدعم الأمريكي نحن بلا ثلاثة من الدعم الأمريكي دول المصرف من الدعم الصحي إنساني من الدعم الأمريكي عندنا منصة اسمها السودان هيمنيتيريان فوند.
0: وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة عن عودة المؤسسات العلاجية والطبية الأساسية في البلاد بنسبة 75%، وقال إن عودة المستشفيات الخاصة لا تزال تواجه تحديات، أبرزها إعادة تأهيل المحولات الكهربائية وتوصيلات الكهرباء التي تضررت خلال الحرب، كما أشار إلى تزايد هجرة الكوادر الطبية. وأضاف في هذا الخصوص:
9: المؤسسات العلاجية والخدمات الصحية حسب التقرير في السودان كله عادت بما يقارب 75%، يعني 3/4 المؤسسات عادت للخدمة، بما في ذلك المؤسسات الصحية الموجودة في إقليم دارفور وكردفان. ما عادت للخدمة أغلبها الموجودة في مناطق الحرب مباشرة، يعني فيها قتال.
0: أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تعليق إضرابها بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجهات المختصة بشأن سداد مستحقاتهم المالية. وقالت في بيان إن تعليق الإضراب يأتي بعد وعود اللجنة الاتحادية للأجور بالنظر في قضية معلمي الجزيرة فور فراغها من معالجة الأجور بولاية كسلا. قللت مديرة قسم إفريقيا بمركز الإهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتورة أمان الطويل من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان، ووصفته بأنه ضعيف ولا يؤثر بشكل جوهري على الاقتصاد المصري. وأشارت في حديث لراديو دبنجا إن التأثير الأكبر من توقف الحركة التجارية بين مصر والسودان في حال حدوثه يقع على المنتج والمستهلك السوداني. وأضافت في هذا الخصوص:
10: التبادل التجاري بين مصر والسودان حجمه ضعيف، غير مؤثر على مصر بالتحديد، يعني ومصر عندها بدائل غربا وشمالا، يعني حتى الثروة الحيوانية دلوقتي في بدائل ليها من تشاد، بل إني سمعت إن في من موريتانيا كمان. فأنا أظن إن المنتج السوداني هو المتضرر مش المصري، وأظن إنه إذا كان يعني القائمين على ترس الشمال يهمهم مصالح الشعب السوداني ما كانش تصرفوا كده.
0: ضربت عواصف ورياح مصحوبة بأمطار مساء أمس منطقتي أشت وإيرن جنوب مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وتسببت في أضرار واسعة بالمنازل والمحال التجارية والمرافق العامة دون تسجيل خسائر في الأرواح. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن أجزاء كبيرة من منازل السكان في منطقة إيرم التابعة لمحلية سواكن انهارت نتيجة للعاصفة، فيما تعرضت منطقة أشت التابعة لمحلية طوكر لأضرار كبيرة شملت المنازل والمحال التجارية، إلى جانب تدمير مسجد أشت العتيق وانقطاع التيار الكهربائي، فضلا عن تضرر عدد من المؤسسات التعليمية أيضا دون وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف في هذا الخصوص:
11: يناشد المواطنون بصورة عادلة جدا تدخل حكومة البحر الأحمر واستنفار إدارة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر وكل المنظمات العاملة في العمل الإنساني للوقوف ميدانيا على هذه الأضرار. يتم توفير المعينات من الأغذية والمياه والخيم، ودي بداية ما متوقع حسب الإرصاد الجوي إنه لسه الأمطار في بداياتها، لكن إنه تتعرض لعواصف الخريف.
0: في الأثناء أصدرت جامعة البحر الأحمر قرارا بتعليق العمل بالجامعة في الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 سبتمبر، وذلك بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. قتل راعي وجرى نهب مئات الأبقار الأسبوع الماضي على يد عصابات الشفتة الإثيوبية على الحدود السودانية الإثيوبية. من جهة أخرى اعتقلت السلطات في كسلا يوم الجمعة القيادي بشرق السودان همرور حسين على خلفية وقفة احتجاجية رافضة لبيع الأراضي قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق. في الأثناء أفرجت السلطات بولاية كسلا عن رئيس الجبهة الديمقراطية لشرق السودان علي أكد بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة الإساءة للبرهان. الخبر الأخير في النشرة: حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوي من أمطار متوسطة إلى غزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر وكسلا والخرطوم ونهر النيل والشمالية وشمال كردفان، كما توقعت أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية. كانت هذه نشرة الأخبار، وإليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
12: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
13: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
14: الرضاعه الطبيعيه بنقصد بيها ان نرضع الطفل لبن امه، يعني او رضاعه الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعه الطبيعيه. طيب الرضاعه الطبيعيه دي يا جماعه من الحاجات الضروريه جدا للطفل. الضروره بتاعت الرضاعه الطبيعيه بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجه ينمو بطريقه صحيه، لانه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لي جوة، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانبي في حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يبدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسرة. خير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أم عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا صغار إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاع الكواش، أو يعني بتورم وكذا، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعت عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده بس كده بس طوالي بس كده دمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لغاية 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلامة. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبدأ مثلا في بعض الامهات تحصل لها الحمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لاول ما خلاص عرفت انها هي حامل طوال الطفل مجانا مباشره، فكلام خطا. طفل يعني بيعتقد انه والله يا اخي لو الحامل بتعمل اسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعه. لكن الصح انه الام لما تبدا حامل القيمه الغذائيه بتاعت اللبن بيقل اقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعه بتاع الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي اشهارات ويجي حاجات زي دي. يعني ما تقومي تفطريني طوالي، تقومي تزيدي من الاكل العادي من المواد الغذائيه العاديه بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعه بنفس الطريقه تدريجيا لحد ما تفطري. الفطام المفاجئ يا جماعه خطير جدا وبيؤدي الى وفاه كتير جدا من الاطفال، لانه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حاله نفسيه كعبه، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحاجات الخطيرة جدا، احنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي أغلى الموت في المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
13: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
15: راديو دبنجا راديو،
16: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
17: أهلا مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت، والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة، إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
18: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
17: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
18: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا، البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب، العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
17: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية، يعني ياريت توضح النقطة دي. يعني
18: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
17: كيف يعني؟
18: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
17: نعم تفضل.
18: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية

0: وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
1: كيف يعني؟
0: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أن الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقدير 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
1: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
0: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث

0: في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
4: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبن. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدور.
5: أنا الشاعر، أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه وزول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد ودين مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر البخت تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار مدين. امس زازيت كوس الدين، مشيت لسميه بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصوره بكم لون. وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان. وقت في حشايا طباق نار، تريد رفد الوليد والجوع، وبسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متموم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك إرادة الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله، أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض للمسكين. شكرا جزيلا.
4: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
6: ما مصدقك مهما تقول، مهما حليفتك لي تطول، انت البراءة قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل قصرت اقول بي ايه معاك في قلبي اديتك سكن وفيت واخلصت الهواك. ايه تنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني في جفاك. قول الحقيقة وما تدس كون مرة بالصادق معاي. لو قلبك تغير نسى او ردت يا ناكر سواي تاريكة بتمثل علي وانا كنت ماشي على عماي. روح امشي في خارج سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكراك من جواي. ارحب بعيد فوت من سكوت كأني ما بسحب وراك. فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول. انت البراك بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول. سكري يا صالح براك.
4: من داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردت مع أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المبايد.
1: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة. الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحانة فيها. أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة. وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا. يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
4: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر كونوا في أمان الله. دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بدا جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب بيه الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار اليوم الأحد الموافق 26 من شهر 7 2026. القوات المسلحة تعلن السيطرة على بارا وجبرة الشيخ ومسيالة وأم قرفة بشمال كردفان ومقتل 2 من قيادات القوى المشتركة خلال العمليات. اجتماع الخبراء والأكاديميين السودانيين في بريطانيا يختتم أعماله، والأهلية الخماسية تعتزم إطلاق مشاورات في أديس أبابا يوم الأربعاء المقبل. مقتل راعي ونهب مئات الأبقار على الحدود السودانية الإثيوبية وتفشي واسع للحصبة في جبل مرة. وزير الصحة يؤكد عدم تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الصحي، ووزير المالية يقول إن العقوبات على الذهب تهدف للحصول عليه بسعر مخفض. كانت هذه عناوين الأخبار، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة